0: بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في استديوهات أنما دبا. من داخل الاستديو نستضيف المنسق النائب عن المنسقية عن الوساطة لحل المشاكل بين الرعاة والمزارعين بولاية لوغونا الشرقي، ورئيس الفيدرالية عن الرعاة بولاية لوغونا الشرقي. نناقش معهم مواضيع تخص الرعاة والمزارعين وكيف حل المشاكل دي وأدرهم البقوم بيا، وشنو الأشياء اللي بيقدموها كوصايا للمواطنين خاصة الرعاة والمزارعين بولاية هنا لوغونا الشرقي. أهلا بكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله يا أخي في الله.
2: السيد جبري، أهلا وسهلا بك.
3: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: طيب سيد حامد، انت باعتبارك رئيسنا الفيدرالية، شنو الفيدراسيون قاعد بقوم به دوره شنو
3: في حماية الليفر؟
2: نعم، حماية الليفر كيف يعني؟
3: يعني كان في مشاكل يعني بينه وبين المزارعين، نقدر نخش ونحلها ان شاء الله.
2: السيد المنسق عن الوساطة لحل المشاكل، لا انتو شنو دوركم اللي انتكم به؟
1: الحمد لله نشكر الله سبحانه وتعالى، يعني نحن بنادو على صلح بين البقارة والحارتين أو غير مشاكل، يعني إذا كان التلف الزراعة يعني توالي نوصله المدياتر بنادوم، ولكن نخدمه مع شبد فيلاج أو شبد فريق أو شبد كانتون. عندنا شيء بنادو الديالوج. أول كما مشينا شفنا التلف نسوي كوستان، نشوف التلف ده مقدارك كيف، بعد نجلس مع المزرعين أو مع البقارة، نجلس ونشوف المقدار التلف ونوزنه بين الناس الاثنين. أنا ميدياتر يعني ما نقلمه ناس على صلحه ده إلا زي الأربيتر، بس خلاص نخلهم نشوف المقدار نام ده يكلمه كي إذا كان وقفه، كم وقفه خلاص ده أنا ندخل في وسطهم ونقسمه، نشوف المقدار التلف ده بيجي كيف، كم شيا أو كتير، كل نشوفها سوا المقدار التلف ده ونقسمهم وبسوا المسامة بعدهم. البقرة التلف يعني أسد البقرة يطلب السماء من المزرعة وخلاص يعني صلحه بيجي.
2: طيب سيد حامد، يعني أنتوا دائما يعني بتقوموا بأشياء ده، شنو الشيء اللي بتشوفوه في الميدان ودائما قاعدين تقوموا بيه ده؟ شنو
3: شيء صعب لنا كده اللي مشكلة المخرف ومشكلة المراحل؟
2: أيوة. يعني تسوي كيف؟ هل خطوته استراتيجية كتقدروا قبال البقر ما يجوا، الرعاة ما يجوا، الزراعة دي ما قاعدة تقوم بشنو؟ قد توقعوا الناس ولا المزارعين تسوي شو كيف؟
3: إننا توقيع كده لأن الإليفير لناس البقرة ده معناتا أولا في البداية كده يعني نكلموا مشاكل بينه وبين الحرات ده يعني تكون حل سلمي أي مثل، بعدين الحرات كلها كمان بعدين نكلموا ما يزرعوا في المحل الخريف في المزرعة اللي كانوا يخربوا فيها ده. طب حاسي عندهم عادات كده مكان اللي البقر يخربوا فيه ده عنده وساخه انت البقر وكده، ايوه خلاص هم بمشوا كان شافوا خربوا فيه سنتين ثلاثه ده خلاص بقى الديار خلاص ما بمشوا بطئوا ها بمشوا بطئوا ده بقى مشكله. يعني لما كان نخربوا فوق سنتين ثلاثه 10 20 سنه وناس بيجوا بطئوا ده كمان ما نقصروا فيها ده بس اللي يبقى مشكله كده. ده اثنين هنو المرحل بودي من الفريق بمشي بودي في المشرب يعني في الشرابه مثلا البيار او البوضة او غشم البحر في الهود كده يعني واحد كمان ترى البقرة البصرة مبيع. لكن المسألة انت اليوم اللي كانت دي الدرب ده هو رئيسي من محل ندام محل من الزريبة هنا الفاكسي هنا اللي نطقم فيه البقر ده المرحل منه هو بنزل في البحر ولعندي يمشي أراضي لي وان في نهايه من جاي كده يمشي لعندي يدخل سنتر افريقيا ها هم انقضوا من قصد كده من جهه مكان كبو مكان الزريبه ده ولعندي ناكاسي بيمرق بقى اربعه كده يعني ده كله قضوا يمشي كيلومتر او اثنين ونص او ثلاثه ونص ده كله مكان ده حرته.
2: وهل يعني لقوتوا حلول للمشكله اللي هسه وقعد ما بين الانهارد ولا شنو لقوتوا ليه حل ولا لسه؟
3: لا ما زلنا ذهاب مستمرين هنا
2: قاعدين في الوساطه
3: اي كده تحت
2: سيد المطير.
1: نعم سي يعني في عنا أولا الأمل النبدو ده الدفاع عن المشكلة والدفاع عن المشكلة ده أن بدينا مع الحكام مشينا في أرضية نبودو مودلام وكويست أول لا في كلمة أنا لقرأ نقتل كلنا ندور نمشي نسوي توهية ولكن ما عندنا شيء يعني لابودا كذا في التاريخين ده يدور مال يدور إسانس ولا يدور كل شيء ولكن قرص ما في. أما بدينا في أرضية ناس سوبرفيتر أنا كارا سيرتو بيندي ده أنا خدمنا سيسي أما برا من البندية ده بس رجلنا ناقص شيء. أما في السنة الفاتة بدنا في بودو و بيبوتو دا خدمنا فوقا وجمعنا كل شب دي فيلاج كل شب دي كانتون كل سو بريفي و بريفي كل جمعنا يعني انتنا موسي في باكاندا يعني انتو بس حكومة وكان مشاكل كان فيدا انتو بتقدر تحلو اول اولا خلاص انتنا موسيا خلاص قبلوا وسيا انا دا بعد رجينا في الشعب في شبه الفريق وغير ذلك ومزرعين وكل كي قبلنا منهم ودا خدمنا دا يعني بنادو دفاع المشكله قريب دا كلنا مشينا في كومي في فريق واحد كده جمعنا تقريبا 300-400 من البقرة جلسنا معهم وصوباتنا كتير كله نقلنا وقريب ده مشينا في تيمبريزا تقول جلسنا معهم يعني تيمبريزا بنا أم المشاكل ده كله مشينا فوق ده نادينا شب ده فيلاج كومبلي ما شب ده كمتنا تام تيمبري ما الحارتين وبقرة كله جمعنا وقلنا مشاكلنا كله كتير لقينا سجلنا والمشاكل الكبيرة اللي لقينا ده مشكلة المرحل مشكلة المرحل ده يعني ده مشكلة كبير فتال مشاكل كله
2: هل المرحل ده ما هو حكومة خطتها رتبتها الناس يمشوا فوقه ولا الناس ما جاي يحترموا
1: يعني المزرعين ما يحترموا كامل كي كامل جدا لي يسدوا بس
2: يهرطوا فوقه
1: يهرطوا فوقه أصلا مثلا اليوم اللي جينا ده المرحل أنا ورا أنا دربنا انكسي ده مرحل زمان وقت أنا قرطة أنا كلنا كلي سما ولدونا سنة كم كم قريب وقت أنا اندبانس مرحل ده معروفا زي الشارع راسه نمشي فوق جامعنا ده شارع نمشي جامعنا ناد ميجي يرجع فوق جامعنا وتر ما يفوت ده ديل بس
2: ما يبقى
1: ودا أنا وسيا وايك على الرئيس ده الرئيس المارشال قال الأول تنمية ده يبدأ بشنو بالكري شارع وكيف أنا في تشاد إندينا مال مال أنا إمبورتان أتنين إندينا دو مامل يعني ديت اتنين ديت وايد بقر وديت وايدا يعني الزرع عفية اتنين دا لابد أن نكرمو 100% وكيف انت تزرع ما تكرم سيد البقر دا ما يكون كيف الطريق البقر يمر فوق دا نسدو ودا أن شفنا كده شيء دا فترة سنة أن اليوم بس الشيء اللي شبته فيني دا يوم واي ما شبته كده المرء البس صدو مجل كده يوم واي كما شبته حرط فوق نادنا شبه فيلاج شبه كانتون جا هيدر معنا ولكن ناس شافوا شبه كانتون دا نادن كي يقول له هاي كل ما في كايدين حرطوا بقولهم بس يسوبري سنة ما لامم
2: ما يسمو كلامه
1: ما يسمو كلامه كامل كي سالنا شبه كانتون انت مالا انت جاي انت بس بريمير ريسبونسابل انا ديفلوبمون ومالا انت جاي كي ونسي حرطوا ما تكلم دا مالا قال قال مرء على الهيني دا كادرس رماشة بورنة كومبلي وتشكمل الناس أيه تقول جاي هاري سواء جاردين وسواء كل شيء شاري ده من تانجيلي توالي يوصل في سنتر أفريق يوصل في كاميرون وكبراتنا أنا قالوا لنا قال شنو قال إندينا شاري ده مرحلة ستة دوبا كي بروفاس أنا دوبا إندا مرحلة ستة ده أكو ما يعرفه وستة ده أصل كبير مروي سدينا ده والناس أنا كادرة السدودة أمان ده يعني كيف ما أنتوا يكرم لي حكومة ولا ما أنت يكرم لي شيب كانتون ولا لي سو بريفي ولا لي بريفي ولا يعني أمان بس أرضية ده نام ولا
2: طيب السيد محمد طاهر يعني أنتوا سويتوا جهودكم وإن شاء الله الحكومة تسمعكم
1: نعم.
2: وفي القريب الأجل أن هنا بدورنا وكلنا نقدر نمشوا للناس أنا الكادستر نقدر نسألهم في المجال ده
1: نعم.
2: أنتوا قاعدين بتقوموا بوساطة وأنتوا كمسؤول عن الفيدراسيون عن الرعاة ده يعني هل التوقيع اللي قاعد تسوى ده أهلنا الرعاة والمزارين ده قاعدين بسموا الكلام ده ولا بيخلوه بكنا
3: قاعدين يسموه وبعض منهم ما عندهم تطبيق اولا بالاولا محل المرحل ده بس اول شيء ما جاي يطبقه المرحل ده كان من قبل قال الحكومه قالت من البور حنا المرحل ده 25 متر خلاص خليه 25 لب ذاته كيف شاله لب ذاته كده هسكر شاله
2: اذا تتمنى شنو من المسؤولين يقوموا يسو
3: لا لا اللي يقوموا يشد هلو اذا كان علم كان ما انا استعجل ده مشكله تبقى حاليا ده كده انا استعجل امس كده وقت مع سيميتر جماعه قالوا الدرب ده اننا كم وكم سنه نينا قاعدين نمرق بيا وحس يسكروا ده الا نسبب مشكله شفت كده نزل الكلام ده ما عجبني هذا هو ده حرق وداك من يقول درب الاول اللي تشيله ما خلاص انت جيد وداخل وسيل الزرع قاعد يبقى شنو اللي مشكله قبل انا ما انا قبل ده بس دربني نشيله انا شفت كده خلاص انا استعجلت جيت بعد ما جيت اللي جيت سوبر بي كلمته قال لي شيل ما تجترد لا امشي فوق من مطايب ولا بعد ما ده قبل ما شيل الديليجي اللي فاش قال لي امشي سوي كوستا هناك ده رابور ده سوي ما مطاير دول وتالو الجوني نمشي رابور ده نودوه للجوفرنر نلقوا حل الوحش
2: طيب السيد مطاير
1: نعم.
2: من خلال خدمتكم لقيت تقوموا بعدها
1: نعم.
2: هل يعني قاعدين بتلقوا مساعدات من وين يعني شغل قدي مش في خدمكم
1: المساعدة الأخيرة ده الا السنه اللي فاتت ده جوفرنر عندنا مصادة وقت انا سافر انا كو اس كو اس ده فكرت عندنا مصادة قال اساس ماشينه فوق كتير كده ساعدونا ده الا على البقره يعني كان عندهم مشكله طوالي يدورون نادوكم في البقريه ده الا امان بس يحركوا اصلا انا ماشينه كوم ده كل امان بس حركوا كان ماشينه في تيميري ده امان بس حركوا اكثر ده الا ناد بقره يوم ما يقامنا هنا ماشينا في لارماني وفي لارماني دا كل سادر مشيل كده دا كل شلنا أورد مشيو في غوفرنور تيربو أنتنا أورد مشيو أننا قامنا ماشينا دا كل أمان بس أنتنا مساعدة ماشينا شفنا فكات درب دا مساعدة زي الأسد بس أننا توالي شلنا شف دا كانتون سو بريفي دخلنا في كدادي فكنا في حال بس أدر بس دوالي ماشينا أبيه 400 متر دا وصلنا في بار da fakena adra adra wasoyna peinture foga wnaq da karamo ya aliyom gaidin foga
2: hal yani antu tushufu al khilafat al bitabqa antu durku al antu gaidin tadakhulu foga behini behini da yani qab bijib resulta
1: inshallah anna daiman indina proces verbal ana o rapport ana daiman indina o proces verbal da yani awwal gaidin kalim da al musadat al kalam na foga da yani indina coordinateur ana principal al gaidin finja mena indina césar per et cadre de dialogue وهمن ساعدونا بتدريب يعني أنتونا أوتي يعني أنتونا علم الحمد لله كل ناسنا قريب 20 وزيادة ناس أو 40 العلمانة ده العلم ده جاي ولكن الشيء اللي بنادو مال قرص بس ما في
2: التحرك فوق
1: التحرك فوق بس ما في
2: تدورو شنو يعني مثلا منه
1: ندورو درجات النارية مش الموتو على أرتوك ذاتها كله لجينا أو تيرنا أرتوك وايدا نقدر نحرقه في أي مكان كل كمشكلة في دار رابيد ونمشي
2: إن شاء الله نتمنى أن كلامكم ينسمع عشان تلقوا الحلول إن شاء الله سيد حامد يعني حدثنا كيف يعني الرعاة وقت البجودة بلقوا بكانهم بتمشوا بتوعهم عشان ما يسووا مشاكل لأن المشاكل ما عادلة هل بتروح في كل الفرقنا ولا بتقوف في بكان
3: لا نروح في اي فريق لان كده عندنا الدور زي ما قال ده السنه اللي فاتت مشينا لعندي كوتري ايوه انا شلت سكرتير جنرال مشينا لعندي اندوم مشينا لارماني او ما بكون مشيت كوتري اي مثل ده
2: ده كله يعني بتلوموا مع الرعاة ده كلهم بكان قاعدين ده تقدر توعوم
3: ايوه بكون في حاجه كده بجد يعني مشكله بينهم وبين المزارين والجماعه يعني مثل الحكام ضغطوا عليهم كده يعني بدروا الفزع يعني خلاص اذا كان كلموني زي ده مرات نجي نشيل ارض مشوه من هنا الجوفرنيره ويمشي الحكم ان شاء الله
2: ان شاء الله طيب يعني رسالتك شنو للمزارعين وللبقاره ولكل الناس
1: مساج انا على الجنرال كي الاكبر ده لكل كي المستمعين والمستمعات انا ونما يعني كالي انا كلنا كي نبغوا ناس بنادو ميدياتير يعني ناس ميدياتير نقول ده مالي انا بيتنا كوا انا نسي انا غرينا ولكن الميدياتير انا كلنا كي ميدياتير ما انا نقول ان كل ميدياتير يعني الرسول عليه الصلاه والسلام كلكم راي وكلكم مسؤول عن رعيته وان كلامنا دائما مشكلنا كوابيتاسيون باسيفيك تايس سلمي وانا كثير جاي نشوف ده كلمات تايس سلمي ده جاي في الانسان انا ناس وفي قلبهم ده ما في كثير رمي قلبهم لما في ناس اكارون كربو سياسيا بس اما قدر يبقوا في قلبهم ادل كي تقدر تعيش تايس سلمي ما جارك ما اخوك في بيرو في اي مكان في مدرسه في سوق في اي مكان نعيشوا تايس سلمي ده اكثر الناس ده لا يعلمون
2: نتمنى يفهموا نتمنى يفهموا
1: وداك لي نرجو نرجو الى تايس سلمي على الحقيقه يعني ما لا انا كثير غني شبه من علماء انا دول مثلا انت امام قال كلكم راي وكلكم مسؤول رايات الامام هو راي وما لا انت كلمات تايس سلمي ده في القران يقول جاي ما نقول القران ما عجل ما في وانت امام ما تقدر تعيش مع اخوك ده مالا
2: ما عدل ان شاء الله
1: والله سبحانه وتعالى قال ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر
2: ان شاء الله
1: اولئك هم المفلحون قال ان نرجع الى سبحانه وتعالى يعني ان شاء الله قال تعيس سلم دياد في قلوبنا ونخدمه فوق
2: ان شاء الله شكرا سيد حامد رسالتك الاخيره لكل الناس القاعدين بسموك وللرعاة ولكل المزارعين تقول لهم شنو
3: بعدين اننا عندنا مشاكل اثنين ما نقول لك يعني في دوبا بس عندنا مشاكل اخر كده انا عندي شكاوي كثير لكن بعض من الناس شكوى ما كان اسميها لكن الشكوى عندي كده هسه حاليا ده عندنا في فريق واحد بيقول لي يا كوندو ده كل عندي مشكله هندرب ما ادرب ثم ثاني في بيجي كل اثنين فريق كده هسه مسكرين قاعدين مكان يمشوا كده ما فيش مكان البقر كل يطول فجاه يمشي يسر ويقبل كاس علي انت ما ده بس ثم ثالثا فريق رامبيكو كل عندهم مشكله عن الخريف
2: مخرف
3: البقر المخرب ده يعني البقر قاعده في الفرشاي واراضي القاعدين فوق ده اراضي حنا مندوب ناس انا كانتهم بيكون مش حرت بتفي في مكان الله والمكان ده حكومه في فانا منديه عن طق وقت ده ايوه وهم جو مش حرت فيه هسه علينا قبل اسبوعين ثلاث اسبوع ده سوى مشكله فيها تو دواء ده بقول المشكله انحلت
2: ان شاء الله
3: ايوه عندنا مشاكل كثير ان في محل الخريف وفي المرحل
2: خلاص
3: ايوه
2: طيب انا هنا نتمنى رسائلكم كلامكم اللي انتم ريتوا ده يصل لكل المسؤولين اللي قاعدين بسمعونا والمواطنين خاصه الرعاه والمزارعين اللي قاعدين هنا بسمعونا ونلقوا حلول والوساطه الميدياسيون يقوم بدورهم والفيدراسيون يقوم بدورها وكل مواطن يقوم بدوره عشان نقدروا نساعدوا اهلنا المزارعين والرعاه نتمنى نلقاكم في حلقه اخرى ان شاء الله نناقش فوق مثل هذه المواضيع نشكر الزميل ادم يحيى بنية في الهندسه الاذاعيه ومني في التقديم رشاد سنطاها. نترككم متابعة سعيدة ما باقي برامج زادونا ما دوبا.

0: صباح الخير بنات نجاحتي الحبيبه، صباح الخير عاصمتنا الجميله الجميله، صباح الخير كمان لكل المستمعين والمحبين هنا راديو تشاد القاعدين متابعونا من 23 ولايه والتشاديين القاعدين في الخارج. معروف كل يوم الاحد نقعد معكم في مده ساعتين من الساعه 8 لحد الساعه 10. تلو البلاغات الرسميه العاديه الدعايات 8:15 دقيقه النشره الدارجيه. وبعد النشرة نواصل لكم البلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 9. ومن الساعة 9 سوا لحد الساعة 10 تلقوا برنامجكم الأسبوعي ما يطلبه المستمعون للمستمعات كونسيرت زوليتير طلب المستمعين. تقدروا تنادوا الناس تعرفوهم قميتوا سوا إشتوا سوا سافرتوا سوا بواسطة هنا غاديو تشات. تنادون في نمرو التليفون وتقول لهم صباح الخير 61 53 53 20. وفي الساعة 10 سوا بكمل برنامجنا هنا اليوم يوم الأحد 24/5/2026. بخادمنا في مكنة الفن بأسرى الآلات والموجات والدعايات والأخبار دوب صديق ركنا فيدال في مكنة الفن. قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض. الساعة 8:03 في استوديو تروان الأونما في كارتي جابانغاتو كومينا نديوز مراندوسما في العاصمة أنجمينا. نمشي ونسمع أول فاصل غنائي كابين تكنيك.
1: والدلوان الهبات رجالة مستوى الكالي كاكي بسكين دول رجالة الهمات رجالة على اجملي هو المعلم خالي كاك معلم الضلاي يا دول الرجال السلطان التجان لهم يا رجال لهم يا رجال على يلمم يا دول الرجال البلا ما بنقري يا دول الرجال يا رجال

0: انت يا فات كذا رضي بدنا كذا رضي زراكول عندي انا فاكر لك ما نسيتني انا فاكر لك ما لجفيتني الزغراطه ام هديسا كتكتي كاتي انا مدرسول الله اذا النبي ما لا سلام لنا ما ترسلي
1: باكر
0: ترسلي ولا انا كذا رضي لا سلطان التجاني ولد اللوان الأباس الما بخجلك طبنا الخلب قد بيط قزي جاموس الكري ساكن وطن وادي التجاني يا ولد أهلي كان يا ولد نفر يا ريتاق ما تمد الفرس المتني
1: آمين
0: الأمات رجالا سلطان التجاني يا ترجالا الملا مدن والدندي كل من رجال يا ترجال أباكر والألي دول رجال كام مبلا مدن والما الله مطمئن التجان دول رجال كم من يالبنا الشيخ اللي قرقا والشيخ مردول رجال سلطان التجان قل لك يا ترجال الهم يا ترجال القرامة سنة دول رجالة سنة ولدتهم التجاني دول رجالة يا ترجالة البلام الضلاي والبراهيم الهم يا ترجالة كم من ريال بنسى البلام والجندو البلام الدنا كل دول رجالة سلطان التجاني الهم يا ترجالة يا ترجالة شيخي جبرين الاج على جبن نمر دول رجالة
1: أنا النوار
0: العميات رجالة محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالة مثل الهاج الأباس ولد الشيخ يا دول رجالة السلطان التجارة العميات رجالة يا رجالة الشيخ جبرين أبو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضربت تراب اللي نزل را مصوى الكالي كاكي بسكين يا ضربت تراب اللي نزل را علي والمم كاكي دريسي جود ولا بنسى ضربت تراب اللي نالبلا مدقن والماء المطمان يا ضربت تراب اللي نزل را الرجال البياط المال البلا مدنا دنا والدني ضربت تراب اللي نزل را الرجال العدل ما بيت ولا كمندا
1: عرف عليه
0: ولد الجد طلق للحمجة ضربت لابل ننزل را أبكر والألم يا ضربت لابل ننزل را شن والشيخ دنا كاكسي ضربت لابل ننزل را على جباكر بشي ولدنا ضربت لابل ننزل را الرجال البياط المال على جمليمي والمعلم خالية كاتم علم الضلاي ضربت راب اللي نزل را شيخ اللي قرقا والشيخ مرجود ولا بنسى يا ضربت راب اللي نزل را القريم يا سنة ولدتهم ضربت راب اللي نزل را البلا مدنا را والجنة دل خليل النيا

0: كراب لين زلادا رمضان صالح كاك اللوان ضربت تراب لين زلادا الرجال البياطن ما جوت ملا بنسا ضربت تراب لين زلادا
1: بتلف دراتهم بس
0: الباكر يا دارنا دال خليل رجا.
2: مستمعينا سمعتوا الشات في كل مكان نواكب الشاعر الكبير عشان نبدا لكم ببلاغاتنا اليوم فجر. بلاغنا 40 محمد بركه محمد شين بركه بركه محمد وادم محمد ازرق محمد. بلغوا لي كل الاهل الاخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل والناس اللي يرفي بكون اسرق انت 40 يوم أنا المرحومه زوجتهم فاطمه رقيبي اسرق تبقى اليوم الاحد في بنيه هل الشيخ الفاصة جدة. بلغنا شكر محمد حسن أبكر وأجد ساجو. بشكر كل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين اللي ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا ووقفوا معهم وقت الموت ووقت الصدقة. أنا المرحومة أخوتهم آشي ساجو الماتت يوم الاثنين الفائت وبقول الأهل الله يأجرهم ولا مرهومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. بلاخنا فرحة مهمة أنبدي محمد أنبدي عبد الرحمن أنبدي عمر حسن مهمة تربيل توم خالد جبرين جبرين مهمة أجيد خالد إيمت آدم محمد حسين بشارة جبرين جبرين آدم. لهم الفرحة ببلغوا لإدريس جوجة دلقى فيصل وكل أسرته في الشوائن دلقى صبا الله عبد الكريم وكل جماعته في مئلومة جبرين دناء في كليمي بلا مكيو وكل أسرته في أنخر أخي طاهر وكل أسرته في الطيور علاج عبد الرحمن وكل جماعته في فلقة بلا محمد تجرمة في فلقة عبد الهادي محمد بلا النور التربيل في خلصنا بلا محمد وكل أسرته في عمود السجورة بلا إيمت في خزوكي ولكل الأهل الأخوان والرفقان البر والداخل والناس اللي يرفي بأروز. أنا ولدهم هارون مهمت طبعا أروز بقى بدأت الباري في الليل والمسكورة كمان اليوم الأحد في كارتية النوارة هي تدلقي حسنة مهمت. نصل بالبلاغات بلاخنا وفا يونس إدري يونس إيسا جدة إيسا زكريا إيسا حسيني إيسا رميدو إدريس مكايلا ولا بشارة عبد الرحمن أبكر علاج حسيني أبكر حسيني إيسا موسى إيسا أبو قسيري عبد القادر عبد الرحمن بلام محمد إدريسا جدة ولد الشيخ شيخ الحاج جدة عبد الله حسنة بلام جدة إدريسا إيسا حسيني حامد وادي بلاما آدم حسنة بلاما عمر جيمي بلاما صالح حسنة بلاما يوسف بخريس بلاما عبد الرحمن أطيب بلاما حسيني الشين بلاما رمات أبكر بلاما أبكر صالح بلاما عبد الرحمن علي بلاما جبرين أنجني بلاما طه آدم بلاما لاج عبد الرحمن بلاما سيد محمد بلا محمد أنجيكيرو بلا سيد يونس بلا حسيني جدة بلا جدة محمد بلا عبد الله أبخريس بلا يونس أنجوكدي شيخ علي حسن شيخ إيسا حسيني بلا محمد رمضان بلا أنجيكيرو محمد بلا عمر أبوه بلا جد مرماد بلا إدريس الدوغال بلا أخي الهوني بلا جابر عبد الرحمن الحاج عثمان علي في هرازة بلام حسن يونس هارون بشارة في النالة بلام محمد قجي دلقي عبد الرحمن شتات معلم يوسف إيسا بلام حسن أزرق شيخ جبرين محمد الحاج كمسلم جابو الحاج حسن أجي الحاج جبرين إبراهيم السوبرفي محمد جدة خالد. لوم الحزن ببلغه لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفي بوفاة أنا رفيقهم ووفاة أنا رفيقهم وأخوهم وأبوهم إيسا يونس مات يوم الجمعة والسرقة تبقى اليوم الأحد في ديوين ده في تراب المساجد اللي بلاما محمد إدريس الأهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة. الساعة 8:13 باقي لنا دقيقتين للنشرة الدارجة كابين تكنيك.
0: أبا فن والآدم الرجال بيأكل ما الجوت ما بنسى البريدان التجاني والشيخ دريسة كاكتوم ضربت راب اللي نزل الرجال بيأكل ما سلطان درما والموسى ضربت راب اللي نزل الرجال بيأكل ما الجوت ما بنسى على موسى والكالي كاكي بسكين يا ضربات راب اللي نزل على أجمل والمال

0: سنة سمع ترانجات في كل مكان الساعة 8:15 دقيقة في أمساك أمسنيني أمجرس نفس الساعة في راديو تشاد. النشرة الدارجية الصباحية هنا اليوم بقدم لنا الزميل جمال عبد الناصر الشعيب. أبكي صباح الخير.
1: صباح النور تجاري سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا ومستمعات راديو تشاد أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار ونبدأ كالعادة بالعناوين. قال وزيرنا البنية التحتية وفكين العزل أمير إدريس كردة كان فتى لا شاري بين مساكوري وشدرال كان بربط اثنين من الأقاليم لمن حجر لميس وبار الغزل. أمين أنت الدولة في السهالة عامة بيدي دوكاجي فرنسي كان رأسة في فضغ رأس البلوهني في العاصمة الجميلة. المناسبة انت العيدين باليوم الدولي هذا المتخصصين في التكنولوجيا انت الحيوية. وكتلة انت الأحزاب اليمين كان صوما لما مشاورة والتفكير عشان المفاهمة بين الأحزاب السياسية المتحالفة من أجل الاستقرار والتنمية. وفي نشرة تلقوا أخبار من القواقر برا. في كومالي أنا ملف أنا راديو تشاد بخصوص مرور سنتين مما درجوا لكبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيدنو في رأس البلد. الزميل عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم كان مد ميكروفون أنا راديو تشاد لبعض من المواطنين هنا في العاصمة الجميلة وكلموا بآرائهم. خلينا نسمعهم.
2: أنينا في منظمات المدنية نقول سنتين أنا رئيس الدولة نجا في شيء كثير. انجمينا ذاتك كتخير قاعدين بقدر الشواري ربنا قاعدين بارتو قاعدين نشوفه في منظمة أنا البنك مونديال بقولوا الإيكونومية نجحت يعني بيجي قديم مرات وفي مشكلة أنا السيكوريتي واجب خدمة كتير فد البسوء وفي شيء الرئيس أجى فوق في برنامج أجى وشيء بدأ لكن في سنتين لما نقدر نقوله نجا ولا ما نجا مشكلة أنا الكهرباء أصلا قلني أجي ليك ده يعني سكان يعني تعبانين كتير في مشكلة أنا الكهرباء ومشكلة أنا الألمي ده بدور بتن خدمة شديد لكدر كي رئيس بكمل مندأ جدا كل كي بلقوا على الفوق.
3: بصفتي نائبة برلمانية تعتبر هذه الولاية ولاية إيجابية بشكل عام فرغم الظروف الصعبة تم تسجيل العديد من التقدمات في كل المجالات من بينها العودة إلى النظام الدستوري وتعزيز مؤسسات الدولة والحفاظ على الاستقرار الأمني بالإضافة إلى إطلاق مشاريع في مجالات البنية التحتية التعليم الصحة تشغيل الشباب. نطلب من الحكومة وأيضا من المجتمع المدني ومن رجال السياسيين إنه التحديات كبيرة ويجب علينا أن نتوحد الوحدة بين التشاديين من عجل المصلحة العامة لكي ننجز مع بعض الرؤية السامية لفخامة الرئيس محمد إدريس ديبيتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة.
4: أنين مآنين من الشوارع من الألمي من الأمن حاجات كثيرة مثلا أنين قاعدين في نجارة كوازة أصله كقدرو كيجي لأنين جبنا نجارة كواز بيوتنا ذات ما في دايرين كيك لو شارع نردمية كله نعرف طز كده هدو نجد ده كل ما عندنا وبلدنا لهم أنينا بنفتخر بها والآخرين بفتخر بها لكن لسه والله قاعدين لا تعبانين شديد.
5: عندنا مشكلة هسه أنا سانتي في أبطال مش تودينا زومات تلقى لك دكاترة عديل داو ولا كيه ده عندنا مشكلة فوق شباب ده يوفر لهم فرص أمل بلا كونسيبي بلي كله اللي يجيبوا شركات عندنا شباب كتير كم عندهم لسانسي وقاعدين عادين يخدموا كلاندو اللي يخدموا خدمة آخر شانتي ولا كيه
6: عديل لا شبنا من سانتين أنا بريدنا ده شغالي داخلين أدلا نفر وأنا أنا والي ده داكو أدلا نا داكو غني نمشو نقبلوا دا ما دا شغل شاكي عديل بوركو تشاد انا يبقى عديل لا كالي اوبوزان دولا كالي ليبيريا نام كيرا تشاد دا يبقى عديل.
7: حكم رئيس الجمهورية يعني حكم كان يعني جدا كويس ما شاء الله لكن اهم شيء قاعدين يعني هنا بصفتنا كمواطنين تشاديين قاعدين نتمنوا من رئيس الجمهورية هو ان يوفر لنا جانب المعيشي وجانب البنية التحتية قاعدين نعانوا من الاشياء الاثنين دي.
8: كيف هذا الان شفتوا فوق هذه المرة واحدة بريزيدان بالجمهور في كتيرو يجلسوا يشيفا يفيزيتي الناس ده الشيء العديل انا شفته يعجي يجلس وسمعنا ربنا وده كله نادم يعني عديل كان نادم ما عنده ايمان ده يعني ما يقدر يعجبه.
1: نتابع لكم بنشرة الأخبار من راديو تشاد. الوزير هنا البنية التحتية وفكين العزلة أمير إدريس كردة كان فتح الشارع بين ماسكوري وشدرة وده بربط بين اثنين من الاقاليم، اقليم عنا حجر لميس واقليم عنا بحر الغزال، وشاركوا في المناسبه كمان المناديب الاقليميين عن الحكومه في جنب الاقليمين الاثنين، عنا حجر لميس جنرال احمد الكردايو حسين وعنا بحر الغزال ادم مصطفى ابراهيمي، وكذلك امينه هند الدوله في البنيه التحتيه، وادرينا الشواري حواء عبد الكريم احمد ايو، وكثير من المسائل الاقاليم الاثنين وسكاننا الاقاليم الاثنين اللي كان فرحوا بالانجاز الكبير اللي بيسهل لهم المرور بين ماسكوري وشدره. الامينه هند الدوله في الصحه العامه بيدي جي دي كاني فرنسين كان راست في فندق راديسون بلو مناسبه هند الايدين باليوم العالمي للمتخصصين في التكنولوجيا هند الحيويه، كان نظمتها الجمعيه الوطنيه هند الفنيين البيولوجيا في تشات وعدا بتيت هنا الرعايه. أنا وزيرنا الصحة العامة والوقاية وبحضورنا الكثير من أعضاء الحكومة وأعضاء أنا المجلس للشيوخ والجمعية الوطنية وكثير من الدكاترة والفنيين. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم والتفاصيل.
9: عشان يحتفلوا باليوم الدولي لأخصائيين عن التكنولوجيا الحيوية نسخة سنة 2026 بدا خطوتي شعار دور أخصائي التكنولوجيا الحيوية في جددين النظام الصحي والفتشين العلمي. مناسبة انت الاحتفال بدت بمحاضرة افتتاحية بعنوان مكانهم دكتور اللابو في جددين المنظومة الصحية والفتشين العلمي، قدموهم من اثنين البروفيسور عبد الرزاق آدم فدة والبروفيسور حامد محمد عليو. المحاضرين الاثنين ديل كلموا في أهمية هنت الاستراتيجية لقوين اللابو الجديد ودور الأساسي في المجتمع. من جانبها أمينة الدولة للصحة العامة بين ديجي دي كانجي في خطابها الافتتاحي كلمت في أهمية هنت العنوان الاختارو اللي بيحتفلوا فوقها في سنتنا دي، أكدت بكونه العنوان الاختارو يمشي عديل مع أهداف وزارة الصحة العامة والوقاية وخطة خدمتها المتواصلة في نفذين برنامج رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيت نو. الهدف يجدد النظام الصحي الوطني بصورة كاملة، وزادت بكونه في الجو حن النظام العالمي الكان يمشي مع الحمبولات الصحية الكثيرة الاندى الأمراض البدائية والحديثة والمتطورة والأوبئة بالزيادة لضمان سلامة نقل الدم ومتابعة العلاج. وفي إطار وجهين السياسات الصحية العامة أمينة الدولة للصحة العامة بين ديجي دي كانجي جددت التزام وزارة الصحة العامة والوقاية بمتابعة كل الخدمات التمشي مع عدلين جودة الخدمات البيولوجية والطبية ومجنين أخلاقيات مهنة المختبرات في تشات. نذكر بكونه في وقت الحفلة نصبوا رسميا أعضاءنا المكتب التنفيذي الجديد للجمعية الوطنية لفنيين هن البيولوجيا في تشات، وعددهم 10 أعضاء في رأسهم الدكتور جيما دوم.
1: عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم سوالينا الريبورتاج. المديرة انت للتعليم من البنات وتطوير المساواة فاطمة قتيبة تابو كان رأسة الخدمات الورشة بخصوص الموافقة انت الكبارات الشباب من أجل المساواة والإنصاف في تشات ده بحضور المكلف بالتربية في اليونيسيف ومنسق أنا تحالف الشباب القادة وكثير من المشاركين. المناسبة كان بقت في المركز الدولي عن اللغات سيل القاعد في كارتير مرسل. محمد أحمد عبد الكريم والتفاصيل.
10: قوان دور الشباب في تنمية عن البلاد في دا بقت ورشة تدريبية الهدف منها يمكن الشباب عشان يعرفوا حقوقهم العادية في داخل المجتمع. شال الكلام بالمناسبة المنسق عن تحالف الشباب القادة لعشان المساواة والعدالة في تشاد جيم راماجي جيمتيباي، وقال بكونه نظمان الورشة دي تكون خطوة مهمة للنية الصادقة عشان يشيفوا مجتمع تشادي أي واحد يلقى فوقها حقوقا. من جانبها الممثلة عن صندوق اليونيسيف في تشاد مود ديلي وضحت بكونه الصندوق عن اليونيسيف المهمة البقوم بيادا هو قوان حقوق الأطفال خصوصا حقوقهم التعليمية، وأيضا يساعدوا في أنتين الفرصة للشباب عشان يشاركوا في التنمية. الممثلة هنا صندوق اليونيسف في تشاد زادت في كلامها وكلمت بأهمية المجتمع الشبابي عشان في الملمة البيجت في نيويورك بأمريكا سنة 2022 مرقوا بنتائج اعترفوا بكونه ما ممكن حققان الأهداف عن التنمية المستدامة بلا مشاركة الشباب. والمشاركين في الملمة في نيويورك طلبوا بأهمية أسسان تحالفات شبابية قيادية ودا في المستوى المحلي والمستوى الدولي. كل المديرة عن التعليم البنات وطوران المساواة في وزارة التربية الوطنية والثنائية اللغوية وترقية المواطنة فاطمة جيتبي تابو في كلمتها عن فتحان الورشة قالت بكون الحكومة التشادية وبقيادة السلطات العليا عن البلاد أنتو اهتمام كبير لقطاع عن الشباب عشان الشباب هم من الركيزة الأساسية عن الأمم وباعتبار الشباب هم من الكثيرين البساعدوا في التنمية عن المجتمع والاقتصاد وبسبب الدور الكبير البقوم بي الشباب شنداء البلاد اهتمت بطبقان النصوص البتحجي في وفران حقوق الشباب والطريقة هنطوران قدراتهم عن المعرفة وطلبت في نفس الوقت من المشاركين في الورشة خلي ناقشوا بنقاشات جادة عشان يمرقوا بنتائج تساعد في أسسان رابطة عن قادة الشباب لعشان المساواة والعدالة في تشاد.
11: ريبورتاج سوا ومدى فوق الزميل محمد أحمد عبد الكريم محاجر. الكتلة انت الأعزابنا اليمين هم كمان صوم لما مشاورة وتبادل الأفكار والآراء بخصوص المفاهمة والتنسيق بين الأحزاب السياسية المتحالفة عشان يحققوا الاستقرار السياسي وتقوّر التنمية الوطنية. محمد بردريس.
12: سعيا لجهود البلاد في ترسيخ وتقوية مؤسسات الجمهورية الخامسة وقوين المسار الديمقراطي وبناء عن الدولة قانون قوية ومستقرة بقى الاجتماع الكال لما الأحزاب العضوة في تجمع أحزاب اليمين عشان يقووا تأهداتهم ويرسموا المساهمة في بناء دولة القانون. المنسق العام عن التجمع البروفيسور محمد النظيف يوسف أكد بكون ملمتهم دي بقت في ظرف وطني سياسي عند أهمية في مرحلة القادة تواصل فوقها البلاد جهودها عشان تقوي المؤسسات الجمهورية الخامسة وتقوي كذلك الدرب عن الديمقراطية وبناء عن الدولة قانون قوي ومستقرة.
13: إن اجتماعنا اليوم ليس مجرد لقاء سياسي عابر بل هو مناسبة للتشاور والتقييم والتفكير الجماعي حول حاضر بلادنا ومستقبلها وفرصة لتأكيد التزامنا المشترك بخدمة الوطن والمواطن. نجدد إدانتنا لجميع أشكال العنف والإرهاب وكل ما يهدد أمن الوطن وسلامة المواطنين.
12: الأعضاء في تجمع عن الأحزاب اليمين كلهم أكدوا وجددوا التزامهم التام عشان يقووا الشراكة والتعاون القوي مع الحركة الوطنية للإنقاذ الـ MPS ويخدموا كلهم سوا عشان ينفذوا الخطة الوطنية عند التنمية التحقق الرفاهية والتنمية المستدامة للمواطنين.
11: محمد عمر إدريس سوالينا الريبورتاج. الاتحاد هنا نقابات نجاد USA كان احتفل أميسا باليوم عن الأمال المؤجل أيضا أميس يوم 23 من شهر مايو 2026. المناسبة كان بقت بحضور أنا الأمين العام وزارة الوظيفة العامة والحوار الاجتماعي السيد بابالاي وفي جنب رئيس الاتحاد بركة ميشيل وكثير من الناس التابعين للنقابة USA. محمد أحمد عبد الكريم والتفاصيل.
10: بعنوان قوان العدالة الاجتماعية ودا من خلال أنتان الفرصة عن الخدمة وتأمين البيئة الهم أساس عن السلام والخدمة المناسبة للعمال. بالمناسبة دي الاتحاد عن نقابات تشاد احتفلوا باليوم العالمي عن العمال الكان أجلوه. في المناسبة دي الرئيس عن اتحاد النقابات تشاد بركة ميشيل قدم كلمة كان ترجمة واحد من أعضاء الاتحاد وقال:
14: قد اتخذنا كل التدابير للاحتفال كالمعتاد في الأول من مايو، لكن للأسف أن الظروف الدولية التي تتسم بالحرب الخليج لم تمكننا من الحصول على الأقمشة الخاصة بالاستعراض. ومن هذا المنطلق أن عيد العمال بشكل أفضل مناسبة للعمال والآملات لتقديم مطالبهم للحكومة التي تستغل بدورها فرصة للإعلان عن تدابير من شأنها في تحسين ظروف المعيشية والمهنية للطبقة العاملة. ونأمل كما أن العمال والعاملات ينتظرون باهتمام كبير الحوار الاجتماعي المعلن عنه ولا يزال متأثرا في الانطلاق.
10: من جانب الأمين العام حن وزارة الوظيفة العامة والحوار الاجتماعي بابا لاي شال الكلام وطلب من كل النخابات حن تشاد خليه قبلوا للحوار، عشان الحوار ده هو بس الطريقة الأديلة لعشان المستقبل الأديل حن الأمال في حققان التنمية الاجتماعية. وقال بكونه الحوار الاجتماعي ده بنكتب ضمن البرنامج السياسي حن كبير الدولة، وده بخدم في مصلحة العمال. نذكركم بكونه المناسبة كملت بنشيد حن اتحاد نخابات تشاد البقول

0: في أخبارنا أنت الجواجر بره المندوب العام من الحكومة في جامع إقليم أنا وادي فرع الجنرال إبراهيم عيسى قلميكا نزار بعد من الأقصى من الأمن والمكاتب أنت الأمن القاري في مدينة بلتن وده عشان يشيف كيف الخدمة ماشية وشنو الصعوبات القديم بها جوا وقت ما كمل الزيارة كمان أكلم للصحافة خلينا نسمع
1: زيارة سينا عشان نعقد ونشوفه ناس يخرم بكونديشن كيف حال رام انا خير ما نام ذاك كيف ومن اولا اولا سوز افكتيف عسكر ما عندهم وما انا وتاير ما عندهم الشيء الثالث ده اقلبيت العسكر القاعدين ده ما عندهم بنارك عسكر ما عنده بندق ده يعني الشيء ده سيقاسي ما يقدر يسخر ما انت تدوره اكبر مشكله ما شاء الله الباتي ما عندنا قوم سريع بس ما عنده بيروح نام ده دي لابليه والميزون داري كله عنده مشاكل ما شاء الله ميزون داري خير وناس قاعدين ده كتار وقاعدين في حراي داخل حامي في فدائر حراي دول ما عندهم وشمنا أكل أنا أقول نديف ما شاء الله أخير
0: الجنرال إبراهيم عيسى قال ما المندوب العام عن الحكومة في جامع إقليم أنا وادي فراس ميتو في ميكروفون راديو جدل كان مدلي الزميل موسى أحمد دود في مدينة بيلتين اللقاءين الألمس سمعنا الشراب لا سقاب بهمهم كثير من سكان مدينة بشه وقاعدين برجو بفارغ الصبر كمان الكمالي أنا مشروعنا البتاها دي عشان يحسن الظروف ويجيب الألمس الكثير داخل مدينة بشه عشان ده قسم من كتاب من الأخبار أنا ما بشه كان سوا ريبورتاج وقابل بعض من المواطنين سكان مدينة بشه خلينا نسمعهم
2: بنواجه صعوبات بعض الاحيان والعلم اكثر كده يعني بيجينا من خرب السوق ويوم بعد يوم كده عند ازمه مثلا سياده الباوسه كده لما علم يكون ما فيه من خرب السوق اللي يجوا الكمينه 200 ولا يقتل جترون يمشي كده بيزيد كل ما المسافه بتزيد العلم قاعد بيزيد
3: قال انه مشكله من مشكله العلم ده اسكي العلم ده ما بطل الا بيجينا في الليل هسه الا الساعه 12 ولا الساعه 11 بالليل قبل نرجو العلم ده بيجي ويوم نمو لمواهينا ونشربه بمثل لك ياسة مستمرين لكن ألمي كياسة بالكفاية كي ما فيه والله بتيها دي ده مزاق يدين نرجوه بفارق الصبر عشان تجي تجيب لنا الفرج عشان الألمي ده وقدين نرجوه في أهد
0: أسميتم لهم مواطنين مدينة بشه قاعدين بشكو بكلامنا العلمي كذلك العلماء بشه كان مدد ميكروفون على الإذاعة لواحد من المسائل أنا مشروعنا البتاها دي خلينا نسموه عشان ينتهي التوضيحات
4: بس حاليا ده خدمة أنا كتير ركمل الشتوات كلها خلاص كملوا عندهم قريب سنة الفراش كلها عدلنا كمل والريزو والمن بتاعي كي يوم قول ألمة يودي بتاعي كلها خلاص كمل شفتو هل ده بس ألمة يودي من الناس يونا ترابو يانا بايفاس بايفاس ده يعني ألمة عندنا وناس أشتانين ما نرجو استاشيون الديزة مانا ميل متر كيب ده يكمل قبل ننتو ده ما يكون هل ده بس يونا بايفاس قريبا سنتين ده غاية ننتو ببايفاس ده باش هل ده كمل ده ننتو ألمة الجروب إلكتروجين تو سكي إلكتروميكانيك أنا استاشيون لسا هيني قايدين ده البومب زي قايدين بتيت جروب ده سوينا ريسبشن في إزين إن شاء الله بيجيبو هيني ديسي فين دي سيموا تلاشون قايا بدا في مواد جون الآكر فدل شنو وسا الديستريبيشون أنا ألمي في أبشي داك فدل في ديستريبيشون ده الديستريبيشون كمان ده إن شاء الله ناس كي أتاس كميا تبالغو
0: بكسوري كرقنا في الساعة 8 وتقريبا 35 دقيقة داخل الاستديو نفس الساعة في كل الأقاليم دي نشط الأخبار أنا اليوم ما فجر الناس الفاتتهم نذكرهم بالعناوين الدرب أمبين ماساكوري وشدرة فتحه رسميا فتحه كمدى الوزير للبنية التحتية وفكينا للأزلة أمير إدريس كوردة والدرب ده كمان بربط 2 من الأقاليم إقليم هنا حجر لميت وبحر العذر أمينة هنت الدولة في الصحة العامة بيد جدي كانجي فرانسينا كان رأسة المناسبة هنت الأيدين باليوم الدولي هن المتخصصين في التكنولوجيا الحيوية اللي كان نظمتها الجميع الوطني هنت الفنيين البيولوجيا في تشاد المفاهمة والتنسيق بين الأحزاب السياسية المتحالفة من أجل الاستقرار وكذلك التنمية الوطنية ده موضوعنا للاجتماع كان لما تحالف الأحزاب اليمين عشان يشاوروا ويفكروا بيناتهم. شكرا لكم انتم القاعدين تتابعونا حاليا من مدينة ماساكوري بلتن وأبشي ومن أي مكان بواسطة راديو تشاد دي نشر أخبار كان جهزوا صوت التحرير عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم محمد عمر إدريس تيت إخراج أنا محمد أحمد عبد الكريم محاجر وقدمت لكم أنا جمال عبد الناصر الشيبكي قيلوا وربطوا بعافية وفكروا لنفسكم لأن كل يوم جديد عبارة عن حياة جديدة يا بنات.

مستمعينا سمعت تراري جافي كل مكان الساعة 8:45 دقيقة في استوديو تروحنا لأونما هنا في غاديو تشاد. تقدروا تجهزوا نفسكم عشان البرنامج بعد 15 دقيقة في نمرود التليفون واحد بس التنادي فوقنا. تقدر تنادي وتسلم الناس التعريفهم ده نمرو واحد 61-53-53-20 61-53-53-20 ده بس تقدروا تنادوا وتسلموا الناس تعرفهم. في نمرو 2 خطين لكم. إذا كان ما لقيت الأبل تقدروا تكتبوا رسالة SMS بالفرنسية النورمال والعربي الصحيح وأنا هنا نترجم لكم. أنا هنا قاعدين تحت خدمتكم من أجل المستمعين والمحبين الأوديتر فيدال هنا غاديو تشاد. النمرو 2 66-24-15-89 66-24-15-89 تيجو 93-33-24-14 90-3-30-24-4 ده أكتب رسالة أنا فلان ابن فلان من منطقة فلانية بالفرنسية النورمال وأنا هنا نترجم لكم. في بعض الناس خلاص بدوا بنادوا في نفس النمرو. قلنا يا جماعة النمرو اللي أعطيناكم الورقة خاص تكتبوا رسالة بس ما عندها أبل. إن شاء الله نمشي نلقى الفنان الكبير هناك من أيتي بورو برنس جاكوب ديفاريو. هدية خاصة للناس اللي بيحبوا غاديو تشاد. الفنان جاكوب ديفاريو هدية خاصة لجروب يا الكلمات. نقول لكم بونجور من الإذاعة الوطنية التشادية. نوري والإنا من أمسنين. هارون جاكسون من كارتي كليمات. علاج دوجي. جبرين سورتو. داود جيري. جنرال زكريا. فاطمة سامبا. فاطمة قمر. غومبو سورتو. أكونا إيهامر تورنا. كل اللي بيحبوا راديو تشاد نقول لكم صباح الخير من الإذاعة الوطنية التشادية. كم التكنيك

مسلمين ومسلمات راديو جات في كل مكان الساعة 9 سوا سوا في سيطروا أنا لا أنا ما في كارتي جبانغاتو كومينا الدوزيام أرونديسمون في العاصمة أنجامينا. دل وقت تلقوا فوق برنامجكم الأسبوعي ما يطلبه المستمعون للمستمعات كونسير دي زوريتر أي طلبا للمستمعين. تقدروا تنادوا وتسلموا الناس تعرفوهم جميعا سوا سافرتوا سوا وعشتوا معهم في أي مكان سوا بواسطة هنا غاديو تشات. وتنادوا في نمرو التليفون 61 53 53 20 61 53 53 20. في رقمين 2 تكتبوا SMS رسالة بالعربي النورمال والفرنسي الحقيقي وانينا نترجم لكم 66 24 15 89 وتزا أو تيغو 93 33 24 14 90 33 33 24 14. بخدمنا في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات والأغاني والأبيلات دوب زادي كراكنا فيدل قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض. الساعة 9 ودقيقتين تقريبا 3 دقائق في سلطة روحان الأونما نمشو نسمو أول فاصل غنائي وعندنا ضيف كبير جاء اليوم يشرف الإذاعة وبعد الأغنية إن شاء الله تعرفوا الضيف ده هو ياتو كابي تكنيك

0: مستمعينا سمعت راديو تشافي كل مكان الساعة 9:06 نجو الاستديو جوا عندنا معانا ضيف وزي العادة الضيف هو بس بوري نفسه للمستمعين بعد ده كمان نشيل الأبيل صباح الخير
1: صباح النور تجاني هسين رماد ونقول صباح الخير لكل المستمعين هنا إذاعة راديو تشات
0: الاسم الكريم ياتي معانا
1: حسن طاهر غزالي نعم. الملقب بقمري معروف ده بالقمري
0: معروف بقمري
1: معروف بقمري
0: نعم انت اليوم جينا نضيفنا في الاذاعه الوطنيه التشاديه هل اول مره جيت ولا قبل كده جيت
1: اوكي انا سعيد جدا جدا نعم. في الاذاعه الوطنيه
0: نعم
1: وقبل ده انا جيت لكن ما جيت في هنا جيت في التلي
0: نعم في
1: جيت اول ايوه جيت في التلي لكن في الاذاعه جوا ده
0: نعم.
1: انا ما جيت
0: ما جيت
1: ايوه
0: خلاص اليوم جيت نورت الاستديو انا راديو جات استديو 3
1: جميل
0: والمستمعين في 23 ولايه كمان قاعدين برجو بعرفوا قمري ده ياتو
1: اوكي اول انا اسمي الحقيقه حسن طاهر غزالي ده بعرفني فوق ايوه ده الحقيقه في الاذاعه كل حسن طاهر ده لكن قمري ده في انا الارتست الكوميدي خلاص قال نقدم في كوميدي وكي خلاص الاغنيه دي جام مشت بقمري خلاص اسمي قمري هسه حسن ما بعرف لكن قمري ده بس
0: يعني هسه كده انت معروف ده بقمري ده
1: بقمري ده بس
0: ده عنوان كبير جدا أيوة. حسن طاهر غزالي المعروف بقمري انت قاعد تخدم في منارة راديو وتلفزيون منارة قاعد تقدم برنامج شنو
1: بون انا عندنا برنامج صباح الخير منارة
0: نعم
1: بعد صباح الخير منارة دي عندنا في برنامج الحياة في رمضان
0: نعم
1: بعد الحياة في رمضان عندي برنامج الشمارة
0: شمار قول لك
1: برنامج شمار ده نقوله فوق شيء القى يبقى كي نجي نشمر
0: شيء القى يبقى في جمينة ده
1: في مختلف دواهر مدينة جمينة
0: أي.
1: مثلا ده شغل حصل فوق دي حصل فوق يكتبوا له وطوالي نجي نقدم البرنامج
0: وصباح الخير في الأسبوع مرة يعني ولا في أي يوم وساعة كم
1: بو الصباح الخير ده من يوم الاثنين لحد يوم الأربعة
0: يعني ثلاث يوم
1: من يوم يوم الاثنين لحد يوم الثلاثة بيقف
0: يوم الثلاثة
1: اول لحد خميس
0: نعم.
1: ورا خلاص قبلت يوم الاربعاء والخميس ده وقف
0: لمدة ساعه كامله
1: ما
0: شاء الله
1: جميل
0: وكيف لقيت المستمعين القاعدين بنادوا في الاميسيون صباح الخير عندك معهم علاقه كويسه
1: بو ما المستمعين ده زي ما دائما انت تكون زول اوفير عشان تكون زول فرحان عشان تلقى الناس بيتابعوك وبيحبوك ودائما بيتابعوا فوق اليوم كان واحد قاعد كده ارتمر يفكر يقول يا اخي فلان ندور نسمع وندور كده كده وعلاقتي معهم ده ما كتير زياده نقول لك لكن قبل نتصلوا ببرا خاصه القاعدين برا مثلا نقول لك مين دانونا افروك ما شاء الله وهنا كل مرات كان سمو برنامج واحد بيناديني بشكرني الحمد لله
0: يعني هسه كده برنامجك ده سواك انت انسان مشهور زياده
1: نعم
0: الله يزيدك ان شاء الله
1: امين يا رب
0: سوسانتين سينكان تروا سينكان تروا انينا في خدمه المسلمين انا راديو تشات داخل معنا كمان حسن طاهر غزال المعروف بقمري زول مشهور ومعروف الو راديو تشات الو
2: السلام عليكم طيب انت كانت الجامعة رمضان
0: وعليكم السلام ورحمة الله الذهب الجمرو كي اللي يقول في منارة فضل الجواهر
2: قبل كل شيء نقول تحية صباحية لك أنت وكل أسرتك. وللمهندس الرمضاني معاك بسم الله كريك ناشدين.
0: أيوه.
2: تحية صباحية للمعزوم اللي معاك ده كان في الاستديو ضيف الشرف حسن طاهر غزالي قمري جاي داوي.
0: أيوه. تبتن قمري جاي داوي كمان. أها.
2: تحية صباحية لمستمعينا أنا مدينة بيتورو.
0: نعم.
2: تبارك الله العزيز المحترم البروفيسور جبرين حسن محمد مدينة بيكورة وزوجي تهرم السليق أبو وإيان الزهور وجواهر وتسليم وزيان أحمد أبو شريك البرسلوني أبونا وزوجي تهوى بازوبة من كرش بابا رحمة شرف الدين جبرين من سنتر لما الدين وسني عبد الله أم بخاري
0: أبونا
2: طاهر أم طاهر
0: أيوة
2: تبع أرسل لي النور عادم تسليمان عبد الرحمن يتم كلاندومان أحمد زكريا من بكير رفع يحيى من عم الموسي تبع أرسل للأخد والزميل المرأة الحنونة الرئيسة الدعيشة حسن من جروب أبو أيشة
0: دقيقة ناكي
2: تبع عيدي أمي للجوي سلمك تسير
0: يا سلمنا إن شاء الله
2: تبع أرسل لي عبد الله دناء آدم من أنقب الشايد تاهر درم المتابع أبو زبي للمسكيمات اللي آدم أرقص شف دي كانتو
0: أيوة
2: تبع أرسل لي ماجر سريا قاسم الدكتور حسن الغوني منصور حسن مستمين الكبار دي بتمم التاير فنداتر الدورة رمض عمر دهلو جو بن جو أحمد بابا كان المتك البكان مبي آدم أجد أفغان حج أسيلة موسى تشادية 100% ما أجنبية
0: أيوة
2: وانا
0: انت من غرب بقاك من غرب جزير الشوق قال لي هارون وما نطرب الخدل المسلمين جواير عندك
1: سؤال لقمري
0: قالوا جواير فتت 61-53-53-20 أنا في خدمة المسلمين في 23 ولاية أنا بلد نجات بلد تومي صباح الخير رفني يا سيد أما من منارة نقول لك صباح الخير أختي فاطمة ينولا فام كابابل FM 92.5 الو راديو تشال الو
3: السلام عليك جاني سير رمضان ابيض
0: عليكم السلام والرحمه محمد ادم
3: حياك الله اكيد من لك
0: المستمع الكبير والقديم تفضل اخوي
3: قلت هي صبايا لك انت وكل صرت جرين تراس
0: ايوه
3: قول المهندس
0: ايوه
3: للمعزوم الكبير حسن طاير غزالي ملقب بمرقه مرقه الدوي
0: اي يا دولا نسيجو انا مره واقف بس
3: أنا هدي جابوه قمري دورة مالكو
0: كيا كيا كنو بتان
1: لا ما شاء الله ما قصرت
0: لا ما يقصر إنسان حنون وطيب أيوة
3: نشكر كثير
1: نعم جميل
3: وتهياتي هناك لأبا عدمسة كوكتل وهناك ما ننسى بكر حسن بخاري
0: أيوة
3: صباح السيدة لطائر درم من مشاقة أبو زبي وهناك درمان موسى من مشاقة
0: أيوة
3: عبد الله بكر من دانونا وهناك ما ننسى كابتن جعفر من دوبيا الياس ابكر بيتي تاوا
0: ايوه
3: وديجي باخذ عيسى وهناك ما ننسى مريم ادم من ارادا وهناك فضيله من القمر عيسى من القمر ما ننسى هناك جواهر الشماء ادم الذهب الجمر وهجاش حسن من قوي
0: ايوه
3: وهناك ما ننسى حجه توريا بدوريا والتوريا قدمت توريا
0: واخيرا محمد ادم
3: محمد دليامة وأخيرا ما ننسى عبد المطلب بشير وجميع المسلمين بدون انفراد
0: هنينا كمان سلمناك انت وكل أسرتك نقول لكم صباح الخير من غديو تشاد هنينا في خدمة المسلمين في أي مكان في انتظار الاتصال عن المسلمين عندنا ضيف كبير قاعد داخل الاستوديو لوبسدي ألو
4: ألو
0: ألو مرحبا يا كمان ومن وين؟ أبرز ألبس. وترى وتهامي كنا والبرتاع نقول لكم برتاع كرباك وطية هامي شو؟ دابا جميدو. جماري من وين كل جم جا كل تدي ساكت هابا أنت كيف تا أبرز أنا ولا يجي. ها؟
1: بتنا ورقة من مدرنا.
0: بتنا من مدرنا.
4: أيه.
0: أيوة أبرز فضل. نعم
4: رجع علي من قلبه خرج يدري من عندي باب المدينة
0: أيوه
4: جاري يجي أنا أقول بابا بكر عبد الله بكر ورجع عبد الله دي رمضان كابر رمضان كابر كيف كمان هي اللي ديجا بكي دي إيتا علي حلاوة جواي وشمون كيف كمان هي اللي عجي توريا بيجي توريا بلتون توريا بيجي مروا مدمر عايشة ومدمر
0: وأخيرا بريزا
4: عثمان رمضان عثمان مدينة عثمان رمضان وكتلون
0: شكرا كثيرا بريزان عبد الرحمن البس وكل اسرتها من مودرن نقول لكم صباح الخير من غديو تشاد. حسن طاهر غزالي انت قاعد تسوي برنامج اثنين او ثلاثه في مناره اف ام الاذاعه والتلفزيون شنو علاقتك؟ هل علاقتك قويه مع المستمعين ولا؟
1: جميل. بوا الاخ قاعده اليوم في بعض من المستمعين اظن شفتها برا ما نعرف انا لما اظن واحد بعرفه في السوشيال ميديا كان شافني اكون في 10 كله بيسليني فوق بعرفني لكن مرات بالتليفون واحد بيناديني مرات بيتصل لي اخي كيف حالك انا كده كده اوكي سجل لي مراهني مرات نسجلها مرات سيم حق كده كان مليان نقول له ناديني كيوم قبل بزعل بقول انت مالا
0: نادي
1: تقول انا فلان ايوه ما تقدر تقول انا فلان تقول لي يا تومي مرات في خلاف زي دول دقاق دقاق قاعد لكن نخلط فوقهم لكن علاقه بالزياده عشان نلوم فوق ده ما في لكن عندنا مثلا واحد بيناديني انا ما شفتها هسه مش بابا بكر نصل قاعدين برا برا واحد بيتصل انا بيني ما شفتها لكن انا واحد كسميت صوت انا نقدر نقول ده فلان
0: ده فلان نعم
1: ده انا مبسوط فوقهم لكن ما عندنا معهم زياده كي مثلا خلاف ولا كده ولا ما بفهمني ولا نجيب له خلط واحد يجرعه وكده ما عندنا
0: اوكي اللي قاعدين ما كنا فين جميعنا دول لو عندهم فرحه ولا كرهه ده تمشي لهم ولا مجوك ولا شيء
1: بو أدتوا السؤال الكبير أوكي ففي جانب أنا مستمعين الواحدين بقول لك أنا عندي أدرى كده أنا ما يا واحد أنا ما شارك في معهم في اثنين ثلاثة اتصلوا لي جاي صادفيني جاي صادفيني ده إما أنا انشغل اندخط عشان واحد كان بيناديك بعد يورك بأسبوع أو كده ده ما في
0: أيوة
1: أنا في واحد أنا قاعد في انجرس ما وصل انجرس قال قمري انا بتيجا نزوجها ندورت تحضر انا قاعد برا مكان كده كده انا اقول له انا ما قاعد في انجمير
0: يعني ده خلاص عروسه مش الانباكر
1: ايوه مش فضل له يومين اوكي انا يوكي ناداني انا يوم واحد ما وصل ذهاب في درب انا ام بين
0: السما وصل انجرس
1: كنت انا ام حجر عشان ده واحد بيتصل لك ده يوريك ده بريتار عشان انا ما مشيت واحد ما شارك وفي برنامج واحد يا مات الفات وفي واحد اتصل لي قال لي انا شعر الدره انا قال لي سيفات اندور تيتا هذا اقول له ان شاء الله
0: نعم ده المستمعين لك ولا
1: دكتور ايوه ده المستمعين ده لكن كثير منهم ده قبنتوني معلومات وواحدين بينادوني يا اخي قمرين يدوروا شغل كده كده واحد كان لقى قاعد انا ده كان في الليل كل ناريك ساعه واحد انا نشيل ابل عادي
0: نعم
1: يا تو اخي برنامج الكي كي كده وبرنامج نقول له اوكي كان نوم فين يكون نقول له خلاص خلي فجر كان هو انا داني انا كله ننسى وبتم ما قال يتصل له
0: اوكي سيد حسن طاهر غزال وربي قمري الام بي سي حقنا ما يطلبوا المستمعين انا راديو تشاد عند تقريبا 50 سنه وهل انت عندك كم سنه برجع تسمع
1: اوكي انا اول قني تابي انا كل مستمع بس
0: نعم
1: مستمع
0: ايوه
1: وكيت داك نذكر وكيت كتر ويندوز
0: ايوه
1: انا اسمع برنامج انا بابا يارو دبن كل جمجم
0: ايوه
1: هو المرحوم ابو ليال
0: نعم
1: وعثمان جبرين ابو شنب
0: ايوه
1: زمان ده يدي نعم. الله يرحمه
0: نعم
1: اسك نجلو في بيتنا عزو كلام انا عند لو خط عم بيسي ايوه وكي داك انا قني تابي بركه ويندوز
0: نعم
1: الناس بوكي داك نكتب رسائل
0: ايوه رسائل
1: وكده ايوه وكي داك انا ما كان نكتب ذهبي ده اختي تكتب
0: ايوه
1: سمع امينا
0: نعم.
1: تكتب تجي ده بابا يارو كان جماشي ده خلاص لا يمود انه يمشي فوق نذكر نعم. وكي داك كلام نريده في سيالاي
0: سيالاي نعم ديجي سيالاي
1: ايوه ديجي سيالاي ايوه خلاص بابا كيوم فات انينا نتابعو كده كده ورا قعدنا كده نسمو في صحفينا التانيين قبل قدموا برامج ورا جيت في اونما قال نسمع ونما ده برامج انا نهبه بلاخ انا حسني
0: نعم ماشي
1: حسني
0: نعم
1: وخليجه محمد طاهر
0: نعم
1: زمان ده كتير الواد زمان ده
0: شغال رايح
1: تقول له هجر ده داخل الكاسكر نريد ما نعرف فوق شيء لكن الناس ما صدق بيقال حلو
0: نعم
1: قال نتابع كده كده كده كده ورا ده خلاص انا جيت اتعرف مع احمد حامد
0: احمد حامد ايوه
1: انا انقاتو
0: نعم.
1: قاعدين كده معايا نجي نمشي خلاص ورا ده انا قاعد مع الممثلين نمشي نقدمه ونقبل وكده انا قاعد في ايتوال ده افريقيا انا ازرق والفني
0: اي ازرق والفني
1: اي نجي نقدم مع مسرحيه ما شاء الله بجي بعلموني كده كده تدخل فوق التمر كده كده ما تسي خلط في انتين كده كده كده لعدي ماشي قاني تابي مام
0: اوكي والبرنامج ده عندك كم سنه كنت قاعد تتابع من ما قبل مناره افا مناره كي اسكي قاعد تتابع اميسيون ما يطلبوا المستمعين
1: انا كان اسمع قال نسمع وكثير جور حق رجايا قدا في خدمة هنا مرات أنا قال ندخل كاسك قال نسمع هنا وكثير وقت مريم الشاعر كله قال نسمع برامجها ورا قال نتابع في برنامج أنا قين ترى كله وشوية شوية ورا قبل قال نتابع جيك أبوني في باش أنا ونما قال نشوف أخبار النهيب أنا فينتينر ده خلاص ورا البرنامج أنا ساعتها قال نستفيد كل ما أنت قال تسمع راديو ده أنت تستفيد
0: راديو ما ثقافة
1: في ثقافة يعلمك عشان كيف في كلمات تورية عشان تفكر فوقها ما علشت نار واحدة كم مشيت قد تقري أو سيت أنا الإعلام قد تسيت تدريب كله في معلومات ده تلقى زول عنده خبرة فوقها يوريك كلام هل ده تسمى في راديو
0: أنا قريت إعلام في نيفرسيتي كمال كله في نادي وانا في أستاذ سجن يعني مدربك
1: وأنا نحب نتابي في برامج واحدين ده انا قال نستفيد فوقه عشان انا كله نقدم قدام ده عشان برنامجي يكون كان بتخير كله نقدر نسمع عشان نستفيد
0: تطور نفسك
1: ايوه نتطور نفسي ده انا مرات قال نتابي كثير في اونا ما ده مش راديو تشاد
0: اوكي شكرا كثير دوب سادي كرهنا في دال الو راديو تشاد الو
5: الو
0: الو مرحبا يا تو معنا ومن وين
5: علي احمد حسن من بشا
0: علي احمد حسن من ابشا مدرادر اللي تلقادر
5: بلد المسكين والقادر
0: ما بعرف قيمتها بقادر
5: اكيد اكيد
0: هذا هي المساكين اللي مرقوا منها زي
5: اقدر تبادر سوالف بس
0: تفضل اخوي
5: نقول سبع الخير وانت واسرتك
0: ايوه
5: ونقول سبع الخير للوالد احمد حسن مفتاح
0: ايوه
5: ونقول سبع الخير يا عبد الجماريقه بدوي
0: ايوه
1: ميرسي
0: علم جد اولين راديو تشاد
5: اكيد اكيد اكيد
0: نعم
5: ونقول سبع الخير لحسن انقاري من علماء الجرس
0: ايوه
5: ونقول سبع الخير لفاطمه عبد الناصر عبد الرحمن
0: ايوه
5: ونقول سبع الخير لبشاير عبد الرحيم
0: نعم
5: وما ننسى كل الأجزاء أنا الأمان أنا أبشا
0: أنينا كمان ما نسيناك أنت وأسرتك وأنمانا مدينة أبشا نقول لكم صباح الخير واحد جميل من الإذاعة الوطنية التشادية 61-53-53-20 أنينا في خدمة المستمعين ناجي مويس من بنغور أنا سلموتي كثير أكواني الفنان الكبير أغنية قديمة وبحبوها الناس الكبار والعزاز ألو راديو تشاد
6: الو السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله
6: معك طارق درومة من مشاقة
0: مشاقة أبو ظبي
6: أكيد معك
0: تفضل أخوي
6: أوكي قبل كل شيء نشكرك أنت ونشكر المهندس الرباطاني معك والمعزوم الكبير حسن طاهر حزالي
0: أيوة
1: شكرا
6: ونقول صباح الخير هناك لأداب الجمهورية جوار الشموة تم ممد آدم الليلة كليرا وآدم الخصان توني فيشا
0: أيوة
6: وهنا البريزي محمد صالح وثمان عامد بكر الدباي
0: أبشانب وانت أبشانب
6: وياخوب انسيلوف
0: أيوة
6: وإلياز بكر اللالي وهنا منصور حسن وهنا ماجور تري القاسم ودكتور حسن القاني نتمنى له الشفاء العاجل
0: أمين وكل المرضانين إن شاء الله
6: محاسن يونس محمود الأرنجي كمينة
0: أيوة
6: ماجور تري القاسم وهنا عبد الله دنا آدم
0: العريس
6: من شايب العريس
0: أيوة
6: وهناك
0: ما لبى من مجلس ما لبى السمين باسي يقول ما نعلم ندو لي كونفوكاسيون الانترفانسيون ما عارف
6: وده مين دينا دل واسي
0: خلاص ان شاء الله واخيرا طاير درما
6: هناك اجام مدام السلواشي تي واندي ما مستمع
0: الو
7: عليكم السلام السيد الفقامة تجاني سر ما قبيت
0: شاب دي كانتون
7: دو بس بهكد اخي
0: كيف الال اخي
7: عاف الله نقول لك بمناسبة أنا أخينا وزميننا أسر طاهر حسالي يقول لي مغرب جاية
1: شكرا
0: نور ليلة اللي سيلو قالوا قمر قبل طويل لكن ضيحة قريبك زيادة
1: جميل
7: ومن سينا جوال الشمو آدم طاهر درما عبد الله دنا آدم سأسار شاي من أنقب شايب ومنصور حسن ومسمى محمد الشوف قال هارون
0: أيوه
7: وأول إنجليز من تعملي وأجد الدكتور محمد الدكتور حسن البوني لأنه يشفى دائما
0: أمين إن شاء الله
7: وديجة بخير وعبد الرزاق البوني
0: وناس أنا أبشيكو
7: وعبد الرحمن حسين كرندمان حسن رمضان الشيخ الشيوخ وخرصة جبرين وخرصة هارون موسى يسى دير الأسماراني محمد صالح عثمان ومعالي علاوة من كوكاية عجر تحتر عثمان روما العثمان ومعالي داود وعبدالله بجيسا فرانتير وعفين ديتا جموكا حتى شب دي كريم
0: وشب ده صاحب الدكان وين أنا ساجيري
7: وكش وعارب جورين المرض وعجي عصلة وعجي عباس
0: واخيرا انتوني
7: عاش حاسه من دوي وعاش ماما الدكتور وريند كابينا كونسير سنتجيل حسن هارون من مندو
0: انتوني واخيرا
7: كتوماتوري وما كل المستمعين والمستمعات
0: يعني لك اول ما نسلاك انت ومبشاير في البيت نقول لك صباح الخير نقول صباح الخير للديليجي حسن ألفة شال القيادة ها عاوي عمر سمعين صبرا بيتين من الجرماية سادي يا بكر كات فكات فورما اكزاكت نجمنا فين كات نقول لك صباح الخير جادية في مية في المية ما هي أجنبية هلو غاديو تشال هلو
8: صباح الخير يا تجاني سرمان
0: يا شيب ذكاري ولا يا تو
1: النور
0: ايوه
1: اتو انا جيت في بيت كله انا نعرفه وهو ما يعرفه هو ده شوف لك ايه بودا
0: وما عشان البارد دقوره كتنهيشا
8: وما عشان هذا من الريال ده ما يقول لك قالوا مين في المايرفق
1: اه اوكي
0: نو ما عشان البارد دقوره كسريسا
8: ما عنده هو اني انا خلاص
1: النور اتو انا اعرف في بيت حلال وكله هو ما بعرفك دوده بتن نور شنو
0: ها وما قاعد نادي اسال ما تلف اول ناني ما ادي لسه تلف
1: ها قبل جوجي ده وابن شخل
0: كيزي
1: ايوه
0: قاعد جوجي يا
8: تجينكو انا قاعد ما جاي جاي طبعا الخير لك انت وصورتك
0: ايوه
8: قولي اليوم المعزوم على ما جاء يعني ما شاء الله علينا يعني شجعنا
0: مره واحد فتشنا بي بيجي لنا بيجي النبي ترى
8: نقول له كوراج مرة واي
0: أيوة.
1: شكرا
8: لأنه يعني مهي وينفتي مهي يعني أنا يعني مرتاحين منه مرة لأنه مهي
0: يا اخي ريت كل يعني انا ربي تجينا المستنين هو مهي وانسان واطي وانسان معروف وفرحان مع الجميع يعني ما
8: والله اشكر ما في لين لكن والله ما شاء الله حسن طاهر وما قصر ان شاء الله
0: اكيد صحيح والله ايوه
8: كل صباح سعيد له هو وكل اسرته
1: شكرا
0: ولا رفيقك الفنجاله وينه
8: زميلي الحاج زكريا من بشين
0: ايوه
8: نقول له صباح سعيد وهناك جميل عبد الرحمن الدين أبكر خالة طاهر درما محمد آدم وبرزا دكتور محمد عثمان
0: أيوة
8: نقول له صباح سعيد وما ننسى هناك برزا محمد كتابي
0: أيوة
8: وهناك من كل شيء كل ملعبة وكل المسلمين وإذا ما مسلم كمان
0: علي زكريا سلمتك
9: جراتي جاني سير رماد أبيض كلام عصر القلب أبيض لبن
0: فضل أخوي
9: نقول لك تهية صباحية لكستا ولولا محمد الربطان عنا وعنهم المسلمين الآخرين
0: أيوة
9: نقول له ألف مبروك للا محيي وللمستمع الجاهلين
0: المستمع الكبير
9: نقول له الخير وله سلطة
0: أيوة
1: شكرا
0: ريزو هناك ما أديلا على زكريا أي
9: لقد للمسلمين بخروجنا البطريكة عبادين عبونا وزيزتها وفاديدتها
0: أيوة على زكريا عندنا مشكلة معك ريزو هناك مرة ما كويس إن شاء الله تنادينا لتاني مرة حسن أليفة نوقف الأبل نقروا الاس ام اس للأخوان والأخوات إن شاء الله المسلم بيقول اسمه آدم طه آدم من مدينة أبشي بيقول أحد سعيد لكل رفقانا وخاصة الأخ والصديق إبراهيم عثمان وأمر جازم ومحمد آدم وأخت كبرى آدم محمد وأخوه الصغير الشجاع عبد الكريم آدم محمد وبيقول أحد سعيد لكل المواطنين في تشاتا والله يجيب العافية والسلام شكرا كثير سلمناك بونجور راديو تشاد سي محاسن يونس محمودي لارندي كامينا من مدينة أبشة يقول بون ديمانش لتجاني سرماتا والإنبيتي قمري وبون ديمانش لأمها أو جدتها الكبيرة حجي أمني محمد آدم من جرمية وتقول فيليسيتاسيون بالوالدة على القناة سير أخوتها أمني بشري توم وتتمنى لها إن شاء الله حياة سعيدة لا هي ولبنيتها وبون ديماش للتنتين أقا فاطمة عبد الخالق إدريس وفاطمة نور وحبسة نور والجرانمر حقا أمزينة محمد آدم سلمناك كثير لارندي كامينا بونجور جراندو معك جيمي الشيخ من أرادة باري كيا أرادة يقول بيجي باري ومشاقة أبو ظبي النيجيري إسطنبول كما بقول صباح الخير لي أنا ولأسرتي ولحسن طاهر غزالي قمري، سلمنا كثيرا.
1: سلمنا كثير، شكرا لك بالرسالة.
0: كابتن جعفر من دوغيا بقول بون ديمانش لينا عنينا الاثنين، نقول صباح الخير لك انت وللمهيئ الكبير قمري دان كابتن جعفر طبعا.
1: يا سلام، شكرا كابتن جعفر.
0: ايوه مرسي ان شاء الله. المسلمي بقول اسمه حسن سوقو من بوداساري ده شدرة هناك تراب انا برغزال، سلمناك كثير انت وكل اسرتك. بونجور غادشات اوناماس منصور حسن من تكرة، تكرة ماسات يقول بون ديماش لتجاني سيرامات، ولحسن طاهر غزالي المعروف بقمري اللي مرسي انا اليوم قال شكرا نورت الاستوديو. تسلم جوار الشمو ادم اشوف علي هارون سمحه محمد بون ديماش لكل اعضاء جروب غادشات اونامال ازازه لسوريا قاسم ماجور خديجة علي وعجيد دوغو، وما تنسى الانيماتير هنجو. شكرا كثير منصورة. بونجور سي محمد جدة قجة من كارتي انجاري كواس بقول بسلم غاديو تشاد وكل المواطنين التشاديين، ولأخت الكبيرة ادم جدة قجة المعروفة باسم انا قرصايا وعجيد جدة وجدة جدة قجة زايد جدة قجة فن جدة قجة أمينة جدة قجة ومحمد جدة قجة، وما بنسى كل الأخوان سلمناك كثير. بونجور تجاني سن راماتا سؤالي زادو أدانو من كارتيو أمريكيبي بقول بون ديمانش للأونراب ديبوتي مريم الشين والمير أنا سنكي مرنسما شك باني شيخ والمير أرجوين حسن أحمد جيمي وكل البرسونيل أنا سنكي مرنسما للبتي فرير حق الشيخ حسين إدريس وكل البرسونال العلماء، وما بنسى حسن طاهر حسن غزال المعروف بقمري وكل التكنيسيين كمان بقول لهم صباح الخير. سلمنا كثيرا،
1: شكرا لهم بالرسائل،
0: شكرا كثير ان شاء الله نشكركم. نمشوا نشيلوا الابل على المسلمين في نمرو التليفون 60 53 53. الو غاديو تشات.
10: ألو صباح الخير.
0: صباح النور والسرور، يا تو معانا من وين؟
10: معاك جاشي حسن من قوي.
0: جاشي حسن عمل الجواهر من قوي. ألو
1: جاشي ما جرت بس
0: جاشي فاتت. كوردو سلمناك انت وكل اسرتك، نقول صباح الخير لكل الناس الانترتيان الاوناما السكرتير دي جي سي الاب اس كل الشوفيرات، نقول لكم بونجور من غاديو تشاد 61 53 53 20. أنينا في خدمة المسلمين. ألو ألو
11: ألو عليكم.
0: عليكم السلام، ياتوا معنا
11: معكم فاطمة نور من مال الفرجة.
0: فاطمة فضل أختي تقول صباح الخير لي ياتوا. شكرا
11: صباح الخير لي أنت وشركة.
0: شكرا
11: صباح الخير
0: لي أيوة
1: جميل.
11: بدي
0: بعثر لي
11: أنكل
0: أمين
11: هناك من الدستري
0: أمام
11: كله.
0: أيوة.
11: أمين هناك من الدستري.
0: أها. أنكل بيت من مدينة درنجال. أيوة. بدي بعثر لأخي هناك في. يوين. ألو فاطمة. فاطمة فاتت. أنا كمان نقول لك صباح الخير لك أنت ولكل أسرتك في فرشة وفي بردنجال. ألو غاديو تشاد. ألو.
12: ويا سلام عليك تجاني شرمات.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
12: الله يبارك.
0: كيف الحال؟
12: يمنع الحال.
0: أها تفضل.
12: أنت معك كابتن جعفر من دوغيا.
0: يسيد أبو كابتن.
12: أنت بالسؤالين.
0: تفضل.
12: اوكي نقول بون ديما لانت وسرتك.
0: ايوه.
12: واسرة حسن طاهر غزالي معروف قمري.
0: ايوه
1: جميل.
12: واسرة فانيا سيد ايما ساره مختار. الدكتور ابكر موسى.
0: ايوه.
12: اسئله راديكا اير طاهره من برد بردو.
0: ايوه.
12: النور ارن تاسمالي ذكرى من بكينا. عبد الرحمن موسى من مشاغا.
0: ايوه.
12: جده بروه من سيجيتي. أنا جبريل محمد جيتا مهاجر بلال من جميز مور.
0: أيوة.
12: جيتا بيلك أنتوني سيجا كينجنيو. رمضان كادر ميركل نبلال من جمنا فرا لوا موسى من ساقورا بوا ميوغوي.
0: أيوة.
12: أم سالا تاجرو من جرماي أم تيو كاش.
0: أها.
12: أبكر حسن من أورلاي.
0: أيوة.
13: نصر عبد الله من فرشة، فاطمة عبد الله من فرشة، كلثوم عبد الله من فرشة.
0: وأخيرا كابتن.
13: وأخيرا ما ننسى هجرة عثمان رملة عثمان ومصالح عثمان عندك ما مستمع.
0: ألو.
14: السلام عليكم.
0: حسنا نسارة الماشية فيها خسارة.
14: أكيد كنت رجال.
0: أني أفرض ده نعرفه. أيوة. أيوة تقول صباح الخير يا تو نصرة.
14: صباح الخير لك أسرتك.
0: أيوة.
14: صباح الخير للمعزوم معك حسن طاهر الخزاج المعروف بجمروف.
0: القمر طول
15: ما تلفي وسط دبلو خلاص ما تلفي ساكت.
0: أيوة.
14: صباح الخير لأبوين عبد الله حسن.
0: أها.
14: صباح الخير لأبكر أبكر موسى هنا تنين سيد إما.
0: أيوة.
14: هي كنت رجال من دانونا، بابا بكر من دانونا، عبد الله بكر من دانونا.
0: كنت رجال آخر كل جاي. هذا ما يبقى إلا وايا بس سنين نوافي.
14: سبارة دجارة شما عدا.
0: أيوة.
14: هنا تاهل برما، هنا الجعاشي هناك من قريب.
0: أيوة.
14: هنا محمد جمال، هنا أخي كابتن جعفر من دقيا.
0: أيوة.
14: صباح الخير لأشتا عبد الله، فاتني عبد الله، زينب عبد الله، أمن عبد الله، سهل عبد الله، عسن عبد الله. صباح الخير لإيالي أنا.
0: أيوة.
14: محمد كتابي، الدرمان أحمد الزبير، الدرمان كلاندمان، هنا عبتهم مما السالي، مما
0: السالي. دولة كلك إيالكي.
15: ودا أقول ما عندك خبر بس.
0: ودا كيف شو الله. دولة كلك إيالكي. واي
14: سبعه
15: يوه قاعد تشارك كل ما قال يا لي انا ما سبيت
0: الا انت يا اليوم جوده كتاب انا قد دول يا لا كلام دومان وكتاب
15: يا لا يزيدوا دو كل ليالكي
14: عبي
0: واخيرا
14: ونقول لكم نهار سعيد
0: ونهارك اسعد ان شاء الله. شكرا كثير يا قمرين. قبل لك انت قاعد تقدم برامج اثنين ثلاثة في منارة، هل البرنامج اللي قاعد تقدمه ده انطاك سوى لك علاقة كبيرة مع المستمعين، سوى لك علاقة كبيرة مع كل المواطنين الشاديين ولا كيف؟
15: قاعد نعم زي ما كمان انا قلت البرنامج يكون برامج مفيد وتلقى المعلومات وتزيد.
0: نعم
15: في اليوم نار تقعد كبس تقوم بس تدور تحجير وما يبقى
0: اكيد.
15: والعلاقه عندي زي ما قلت في الجوالات دي عندي كتير. عندي كتير زي ما كان واحدين بيقولوا انا ما كان نرفعها. اظنه تعرف اليوم نار واقع ما لقى كل مشكله
0: اكيد.
15: وانا نقول دائما زول كان انت داير او تكتب لي دا او اكتب رساله
0: نعم
15: او رسل لي بواتساب
0: بوكال
15: وهي يزعل. هسه مره ثانيه هنا كل واحد بيقول انا را خطكم ما كان نلقى. والمهندس يقول والله يا حسن انا شوف فيك هنا كي كان جرى نرفع
0: الخاصه تشيري
15: الخط قاعد ما مننا
0: نعم.
15: هم ذاتك يا عدي قبا خافوا ذاتها
0: نعم.
15: انت بتشارك تسمع انت بتسب كريدانك انت بس لازم نزقوا لهم ما يبقى
0: اكيد
15: عشان ده انينا ما عم ده كثير كي انا ما عم ده بالرسائل وهي يكتب لي كان جي لقيتها نرد له ما لقيتها مرات كمان نمشي في كوتين الواتساب ابل العدد كله كثير ما قاعد نشيلها مرات يلقانا انينا مشغولين مرات ده انا اكتيفيتي انا كثير مش الا لكن الحمد لله قال انها جمعه قاعدين مرات ده واحد كان عنده قدر كان اوراني كله انا ما نقدر نمشي المهم ما عندي زي جروبات دول ما اسمه شنو ما المستمعين ده لا أيه. انا ما عندي اظن انا نعرفه
0: أيه.
15: اكون جروب قاعد فوق ده ونما ده
0: برنامج انا كان رمضان ما فنيه ده صراحه برنامج كان بقى حلو مره واحده
15: نعم.
0: برنامج اللي سويته خاص قبل لي رمضان
15: بو البرنامج الحياه في اسسه هنا بروجرامي خلاص
0: أيه.
15: اكون في الشهر الجديد ده نبض فوقه
0: نعم.
15: وتاني قري المرق الاخر ده الحياه في رمضان ده نينا قالوا ودو في خلال رمضان قالوا ودو نشر اليوم قدمنا مباكر كده نجمع مباكر برنامج كده قسمنا مع الزملاء ورا ناس قاعد دوروا المتابعين القاعدين برا
0: القاعدين
15: بينادوا ايوه قاعد بينادوا وقاعد عالج عشان اني نفك الديباوة ونناقش فوق اي زول بنت راية بارين في النهاية اني نجي نصد الكلام ده هسا بروغرامي ده نسوه كل ما يوم الاثنين ده لهسا في القريدة
0: كل اثنين ساعة
15: ايوه نسوه بالساعة 8 ونص بعد النشرة ده
0: بعد النشرة
15: ايوه نكونتيني وفي برنامج صباح الخير ده صباح الخير منارة قاني سيفي فجر ده قاني سيفي شانجمع هسا في اليامات ده يكون برنامج جازول في التيلي ولا او يمشي ابوني في باش انا منارة وبتام بروغرامي تاني نخدمه مع فنية صباح الخير منارة أظن في شهر جديد ده أظن خلاص أول أنا نقدمه هدي وأنينا برامجنا كتير
16: أكيد.
15: شيف عندنا برنامج آخر في تيليغا نكري آخر وفي برنامج آخر عشان بطل نجي الواحد دبا نقدمه ده خلاص جينا اتفقنا ليه عشان البرنامج نقدمه فنية
16: ما فنية
15: صباح الخير
16: بطلة كويس
15: أيوة طلعوا الشهر ده كمات أيوة. إن شاء الله نبدو
16: أوكي
15: أيوة
16: قمري في مستمع بقول لي قمري ده نادي منا كوميدي وكيف كيف دخل قابي سوي برنامج في منارة داري عارفة إلي تكنيك أنا قد أكون هزار يشيرا جو سبا
15: اوكي انا قبل انا اول خدم في انجمينا فينكات صراحه اول انا الميم نادم مو هو هناك ده انا كوميدي انا قبل ما ندخل في
16: مجال
15: انا البرامج انا التنشيط ده انا ممثل ايوه كوميدي انا غني فيلمي انا اول بديت غني فيلمي في مناسبات نادم عند عروس ازوما مره دور كاسيت غني مشني فيلمي بعد انا جيت قبل قال نخدم فيلمي من الاهالات مرات كان وايد عند شيء بدوره ببليستي نجني فيلمين مونتيلو يودي ورا انا قاعد نسي كوميدي انا خدم مع الممثلين جيت اي ممثلين الكبار انا وقت دخل انا من 2007 انا ندور ار ندور نقه ممثل
16: من 2007
15: من 2007 قالني التابيم مش نذكر فرقه ترويا نمشي مع ممثلين اخرين التابيم هم بيوسفوا نشوفهم ورا يوم دورت انا جيت دخل وقت خلاص انا كله اتصرف اقول جيت دخل جيت سويت تدريب
16: نعم
15: انا دربوني عندي شهاده جيجات اثنين قاعد
16: نعم
15: انا انيو انا
16: دائما ناس استوريا ولا
15: انا سويت انا ما فرقه الياسمين جيت سويت ما ايتوال دافريك
16: ايتوال دافريك
15: جيت درب
16: اي
15: وكده خلاص انا ماشي كفي ارى وكده كاسك انت تشكمت كله تستفيد ما مشي لسه
16: ما
15: لسه اول السنين دول بجي باجر منكم على افلام انت كله تستفيد تلقى وتشيء اخر بس الممثل كله بس خير الناس كله قاعد في السوشيال ميديا بعد قبلنا ده ورا دخل وقت قال نمشي انقاتو ده ما فرقه ايتوال ده فريق شويه شويه شويه ما شاء الله احمد حامد جينا قال نواصل مع حامد دخل شيء كده خلاص ورا جي سويت تدريب انا التنشيط خلاص
16: جيت في انغاتو ولا
15: في مكان انا انا سويت ده ما في انغاتو انا سويت في واحد اسمه جابر هارو
16: نعم
15: زول جامين كامرون
16: ايوه
15: جا خلاص بقول لنا قوم انا اعلام ده مش الا انا كان جد احمد عم يقول لي سيلي سبوت وانا شفت صغير كده وكده برنامج جوله في المدينه انا ما راحله الله يرفع هو بازوغا سويت الاسبوت قال لي انت رتقر تقع علي ماتر كي طال انا نيسفك احمد عمتي شغل اللسي كده كده كده نمشي ورا رقم بقول لي اديني في بكوا شغل حصل وكده جوله في المدينه
16: جوله في المدينه
15: ايوه كي. خلاص شويه الحمد لله جيت في انجمينا فينكات
16: يعني انت بديت انا بينك وجيت ثواني ديزيون باك في
15: انجمينا فينكات جيت في انجمينا فينكات ده شويه حد انا خلاص قال نقدم برنامج وقال نسيت تنشيط شوية كده لحد أنا جيت في المكان ده الحمد لله جيت بطن في منارة FM
16: هسه كده قاعد في منارة FM قاعد تقدم
15: برنامج لكن الحمد لله
16: الحمد لله قدمت الحاجات الكثير في مستمع بيقول لي يا أخي هو قاعد في منذ قاعد بتابع البرنامج بيقول شنو في المستقبل شغل السماء قمري بيسوي للبيبل شاديين شنو كتوئية ولا رسالة يعني هم قاعد بيتابعوك قاب اسمو قاب شوفوك في تيك توك وفي سوشيال ميديا شنو كنت في المستقبل عندك سينوم
15: من انا شوف تجاني انا بكوا قاني جيب رساله بقول قمرقي ايرنا قمرقي وري انا سي قال نرجم العيون رجال نوري لكن قاني جيب رساله
16: لكن قاعد تقدم رساله
15: انا قدم رساله
16: نعم
15: وانا كان في شغل اندرره انا قال نوري كيقف في مسؤول انا الدوله دخلتك

0: شادر يكون واقع. هسه مرات شوف شغل وادي نجا يبقى في في دواهر جميلة ده. هسه مرات مشاكل أنا أبين.
1: نعم.
0: مرات مشاكل تلقى في الشباب ما يقدموا. في الشباب مرات نجيب رسالة نجيب الملمرة نسوسين ده عشان يبقى توقيع.
1: في شباب أيوة كلام أنا شباب توقيع ده. قال شنو أنت كي رسالتك ليش جن دول الوادين قروا كملوا وادين ما قروا وقاعدين في قر
0: دور دور
1: دور دور فسكيل هذه الرأي يجي القام يقول يهولوا بينك رسالتك شنو ليش جن دول
0: تجاني اليوم شباب ده اليوم في تشات ده الشركة تشيل شباب شركة تشيل ألف ولا ألفين ما في لكن تدبر فوقها كي تكر فوق عيالك تقدر كي أنت كي بيثبتك ده قاعد
1: قاعد
0: أنينا عندنا استكبار تجاني اليوم جين قاني شفرة 90% قاعدين ده ما بيحبوا الخدمة يدور يدخل في كونكسين شفاياته قاعد أسا اليوم التيك توك ده ولسه خير كله أسا بفك لك شنو تيك توك ما عندك راي
1: ما عندك راي
0: تدخل كيف تشوف أوكي أنا وكي نوري ده للشباب
1: نعم
0: خلينا حاولوا لأشان الأمور ماشي بقوة كبير
1: أكيد.
0: انت كل ما نوم وقميت يوم جديد كلام ده ديما أنا وكي نفي بي كلام ده نوري ده الفهمة ده كلام ده لبا كلام
1: في لبا كلام كتير
0: عشان انت نمت وقمت عمرك قاب بيقى كبير ده لازم تكون عندك شيء مستقبل بيساعد قدر كي الله يوفق لك في الدنيا بيشيلك ده
1: أبا هناك الولداك ورباك وكبرك ده تكسيك تساعد الشيء
0: هذا تجاني قبانا وقلوا بناس عاشوا فاتوا أنينا نجي نمشي لكن بعدين تجي في التلتلة هسه في تلقى واحد يقول لك سخيرة ما نفع تلقى عمرك يقول لك والله ده شفا أبو مشي الله ولد ده ما نفع أنا رسلت لهم ده لازم انت جين واجب انت مواطن شادي عمل تلقى فوق الزول يجي من برا يجي يلقى خدمة هني بيدبر وبمشي يرسل برا وتلقى واقع هني ما يشتغل شاد غنية ما انا خدمة يقول انا كده خلاص بشي فواري كان ماشي بي بايتها سمها بترار لو ست الكريم ده خلاص وما لما قال اب خدمة الاخر بشي فالاب بدورة بلبى السمي وانينا عندنا
1: الاب ده الا السرقة والشهيدة
0: الا السرقة
1: العمل كده ما اب
0: في شغل واحد شباب ما فكروا
1: نعم
0: قال كل ما انت كان فلان اللي بالسمي انت كله قلت طلب السمي ده انت قد تخدم لناس اللي بيشوفوك
1: نعم قد تخدم لناس اللي
0: بيشوفوك
1: نعم
0: مثلا انا نشوف شغل بقدرة هني انا مزاجي اختياري
1: بدرتي
0: نسيد لنفسي عشان ما بتضايق فوقي
1: نعم
0: واي اسا
1: ما تكلم نفسك
0: ما يكلم نفسي اسا مشي لتجاني اليوم يا اخي تجاني ده داو بالو وتشير
1: نعم
0: وداو اللي بالسمي انا كل نتاعتي خلاص قبل ربي تنفسه
1: غير ربي تنفسه
0: والله يظلم
1: بتعب بتسرقي بشنو
0: خلاص بخش خلاص وتاتا كل بتضايق
1: انت ما فلان ده رزقك الله ما كتبه
0: الله ما كتبه سوا فعشان ده انا ندور للشباب اي زول خليه يخدم في قدره الله انت وخلي انا رسالتي دايما في تيك توك كان انا قاعد نسير رساله وقايمشي في فيسبوك انا نقدم الرساله ده عندك كلام وايد قايد
1: وناس ما غير
0: ما غير فاهمه النار وادي انت كان قاعد بس فيديو ده شيفه مين بان كمل لكن دي كل عند رساله في
1: عند رساله
0: انا ما كان هاجي كمان
1: نجيب الرساله مهمه وناس ما قاعد يشوفوا
0: ما قاعد يشوفوا انا كنت ضحكت انت كنت تعرفيني فيسكي شفتي فيديو حقي ده هسه مثلا لو قلنا هاجي في راديو تشاديني في اذاعه الوطنيه قبل ادخل في باج انا فيسبوك هندسه في تيك توك اللي لقيت بكان انت ديك فوق اكمل القى رساله في لبنان
1: اكيد
0: عشان انا ما هدفي ده ندهكك هسه اليوم في شهر واحد كان شافاني ده يعجب
1: ده قمري
0: يقول انت نارون ده هناك كيف هو بعيد
1: يا عسكر
0: عسكر مره ده قال انت عسى قمري انت هناك ده كيف
1: بلا شكرا حسن طاهر غزالي بالكلام الجميل والرساله للشباب ان شاء الله باقي لنا 11 دقيقه الو راديو تشاد الو الو مرحبا نعم
2: الحمد لله
1: يا تو مانو من وين
2: براسي جاني سين رماد ابيض
1: نعم دانا وانا بودا ساريوا
2: هذا بسي
1: مشكلة داني فضل اخوي
2: كيف حالك الحمد لله
1: الحمد لله
2: اليوم لقيت ديف وايدي
1: ايه ديف كبير مرة وايد
2: عزم طارق غزالي انا قاين عظمات
0: شكرا
1: كيف سي
0: شكرا لك
2: والله يا
1: اليوم جانا ورا لين استوديو ده وكلام رسالة كثير للشباب
2: والله عندنا سنوة
0: نعم قلنا سمعك
2: عزم طارق
0: اهلا بك
2: كيف حالك الحمد لله
0: الحمد لله الله يسلمك
2: كم من المده
0: اي ترى انا جاي ترى انجمينا بس بلدي بكان نمشي فيه وا
2: انا مراته انا فكرتني بس كله
0: اي
2: اول قاعد بيد واسي
0: يا كيوا
1: ولا دوت ودي بودا ساريوا
0: يا سلام شكرا لك بالمتابعه وبالمشاركه
2: كيف حالك الحمد لله
0: الحمد لله تمام
2: والله نزنا كل قاعدين دواي كنا علوم هذه كل نسلم
0: ونقول شكرا شكرا
1: شكرا كثير ميرسي
2: سلم جراتي جنرال سين رامات
0: ابيض
2: ما ننذكر
1: انا ماني سيناك كمان ان شاء الله ميرسي شكرا كثير

0: حاجه توريا تقول صباح الخير هي قاعده هناك في زفاي انينا جينا في اللفه الاخيره دوب سادي اوقف الابل حسن طاهر غزالي المعروف بقمري القمر البطوي اسم كثير كذا هسه درما قال لنا شنو بتاع قال لنا انه اخر كله
1: اب برما يسال
0: أيوة. طاهر درما
1: طاهر
0: درما ابا من مشاقه يا اخي شنو كي حصل لك في حياتك هانو كي قاعد تفكر قاعد تعجب ايوه
1: ضحك فوق انا هو على كتير
0: أيه؟
1: انا فكرني كل شغل اثنين ثلاثه لكن نقدر نجيبها للمستمعين القديم أيه؟ بتابو أه؟ انت كوميرا
0: أيه؟ نعم
1: انا اول خطوات هي كي سويتها في مجال انا الاعلام ده
0: انا الاعلام نعم
1: انا الاعلام ده
0: أيه؟
1: انا جيت في راديو لسه كي بس بروجرامي اغاني دول بروجرامي
0: نعم
1: في خينه وايده عند رشيا
0: ايوه
1: انا خبر مني انا خبر مني وتعرف في اغاني وديندم عنوان في اغاني وديندم عنوان انت كان جيت بورد بروجرامات خطه اوكي
0: ايوه
1: وني عندنا كنترول جت
0: نعم
1: شغل كي يمشي كي ما يمشي
0: نعم
1: ولا البروجرام شيف البروجرام ده كان هو في شهر كله في كاسك في هذا انا لو اسمه
0: نايس ما اكيد
1: خلاص قام انا خطيت الصون ده وقامت بوجي شي مكاني ده مشي قاني سيلي كافي
0: نعم
1: خيني ده قام ديريك مشا خيني ده وكي قايم شي ده هو قاي اسمه وخيني ده ساعتا ما في تانا يسينا برينك
0: لا لا لا ايوه
1: خلاص قام ده إلا التلفوني قاي بكتير انا خيني ده خطيتا وانا كم مشغول في علي وكمان
0: في مشغول في كافي
1: مشغول في علي في كافي بوار خيني ده قاي خني بس إلا بيت نادا في التلفون انا ما كان نعرفه بس ماشي انا دخلت ما انا شنو انا قلت انا ما انا ما خطيت انا ابغى اخسب يوم القران كان بيصير شغل وقت لوجي دار لوجي دموت قلت انا يا تو خلاص خليتها بات ام باكرتا بروجرامي الجورنال في اسمه شنو زهره في بروجرام انا الماشين ده مواد اسمه زهره قايد
0: ايوه
1: بروجرامي جورنال تك تك تك قلت كان جرى نجي نسجله ونبروجرامي خلاص جاء قبل يقدم نشره وانا ما نعرف التسجيل انا كمان ما نيترفي في حالتي كنت انا اروح خلاص وقدمها كده كده النشره كده وما دم لي واي فضل تنين فضل تنين
0: ايوه
1: على النشره يلا باسي باسي تك تك خلاص ده خطه بويتر كده باسي والنشره ما سجلت
0: كيا
1: يا قام كده خطيتها فتش كده كتب لي النشره انا روايه انا شهرين جاي سجل انت خطيتها
0: نعم هو باقي الزميل
1: انت راني سوكي كيف امس سوى اللي خلط مش لا اخوني انت خطيت انا في اذاعه كفى ما بخطه حس جيب بتنجي خطين قلت والله ده ما انا سجلت ما هادخل دخل قال يفتش كي وين يلا فتش في مكان ده قلت انا وانا اعرف
0: لك شغل اخر خطيته
1: شفت شغل اخر خطيته
0: نعم
1: وثاني حاجه يا وايت في صورات عامل
0: نعم
1: ندرس كلام من دور نوري وكيت فضل بسيط زول ده مش الناس وادين كان جابوا ناس في شانتي يخدموهم ده ناس وادين ما بيكفون بيستمرهم مش تجيب أمال وتنتي بيومي ده خلاص ده كله جابهم أمال لخدموا تك تك شيف ده شانتي رجع ويقف أيوة يا تو خدم انت كله خدمتوا ده كله كرب ساق ما أنا جاي خدمه في شانتي ده كله حق ده كله أنت قرصة ده كله أنت الوايد ما أنت قال فلان أجي ما تتيني قال أنت ما خدم والله خدم قال خدم ما تقال أي كده أنت أنتك ما يسب ده ما في انتك ما انتيني ليش شيف دي شانتيره زول قال له والله انت قال له ما انتيني من فجر نقول نخدم تقول انتيني ناس كلها انت خلاص زول لفتك بقى جابوا له بس قام صبل وضرب ليش شيف دي شانتيره بامس
0: كيف
1: يدينا ده مرق بنص
0: كما
1: خلاص قام ورا قال ايتي دقيت بشنو شالوا ودكم سيري انت نان انت دقيت قال والله دقيت بيديني شيف دي شانتيره قلت له قال والله دقيت بيديني ما في
0: اما ما انتيني
1: اتاري يدينا عطفا
0: اي
1: قال والله دقيت بيدني ما دقيت خلاص شفت البوستر رقم قال ما عنده مشكله صلى راسه وكان ابصل المره وايد اخر وده قال له دقيني مش لا قال بس
0: نشيفك
1: دقين بس ديسك ايدينا جمرك بنوس ده كذاب انا
0: جربها
1: قال له جربها قال له اماكي جربها قال شوف الله لك انا انت شيف قبل باسكراتك مش قال والله ما دقيتني انت بلا
0: اي سبل وقول
1: بس اسمع هناك جماعه دولو ترال لشيف دي بوستر سولو سوسان لفت له ام كيف تعرف الدقين انا متقبل ايدنا بورا جابوا له واتشا
0: فراسه ده
1: بقى المرته الدقيتين ده جلس له
0: المرته
1: هو ده قبل ايدنا
0: شكرا نب حسن طاهر غزالي بالنكته الحلوه باقي لنا ثلاث دقائق سوسان تنسين كانتروا سين كانتروا الكلام معايا ما بكمل ما قمري الو غاديو تشاده الو مرحبا.
2: السلام ورحمة الله وبركاته. رمال
0: مرحبا يا تو معانا ومن وين؟
2: محمد هاني تصاب الله من مدينة أبو الشمس.
0: أم بون سانتي
2: معاكم مباشر.
0: تفضل أخوي.
2: نقول لأهل سيد لك أنت وللزميلة سانتا الخزاني كمريضة الدولي.
0: شكرا. أيوة.
2: ولأبوي الخالي هاني تصاب الله
0: وربنا يخلي لك
2: مريم محمد.
0: أيوة.
2: جواهر الشمو.
0: أها.
2: أميرة المسلمين.
0: أها.
2: لارنجي كمينة مع سنين محمودي.
0: أيوة.
2: وللوقت مجد محمد. زهرة هاني عبدالعزيز هاني تصاب الله هاني روضة هاني حامد هاني.
0: نعم.
2: كابتن زهرة أحمد مهاجر.
0: أيوة.
2: القالة سعادة محمد.
0: أها.
2: أو محمد وبنت فاطمة سليمان وقدس سليمان والجميل. أيوة. سليمان أيمن.
0: أها.
2: والأخ حسن أبو فردوس ومحمد موسى.
0: نعم.
2: وهناك نقول لتاير دلما وعبد الله الدناء.
0: نعم.
2: وعمر قالوب وسمع محمد.
0: نعم.
2: الدوف علي.
0: ايوه.
2: وكل الشباب.
0: عنينا كمان سلمناك انت وكل اسرتك والاهل هناك من مدينه ابشه. نقول لكم صباح الخير وصباح حلو من الاذاعه الوطنيه التشاديه. باقي لنا دقيقه ونص. 63 53 53 20. الو راديو تشاد. مرحبا.
3: كيف حالك؟
0: الحمد لله. نعم. كونسي عثمان غومبو من غوتي شرفا كومينا انا 10 اراندوسومون.
3: كيف حالك؟
0: تفضل اخوي كونسي.
3: تمام كويس.
0: بخير والله.
3: الحمد لله.
0: اها تقول صباح الخير يا تي كونسي.
3: صباح الخير للمعزوم معك.
0: ايوه
1: جميل.
3: بقول لك شكرا.
0: اها ميرسي.
3: وانت وكل اسرتك.
0: ايوه.
3: وكل فامي عثمان غومبو.
0: ايوه.
3: وخلاص نخلي البرامج الوقت كله قريب نخلي للمسلمين ونشكركم كثيرا. ما زلنا اذكرك كثير يا غالي.
0: لا لا ان شاء الله غير اسمك ان شاء الله ما قصروا كمان.
3: شكرا.
0: احسن طاير غزال يعني نجينا في اللفه الاخيره تسلم ناس 10 ناس.
1: اوي.
0: تفضل
1: بسيط.
0: ايوه.
1: اوكي شكرا للمستمعين.
0: نعم.
1: انا ايزاد راديو تشات.
0: نعم.
1: كل المتابعين انا نشكركم.
0: أيوة.
1: القاعدين بتابوا والقاعدين في البروميس كم قلت
0: انا ما قلت 23 بروميس.
1: اي ده ما هين.
0: أيوة.
1: كان قلت تروحهم ده.
0: اي مشكله.
1: مشكله.
0: لكن انت معروف في كل الشهادة.
1: جميل.
0: لك شهره كبيره إن شاء.
1: انا مشيت في عنما البرا.
0: اي
1: يمكن ماشي انجرس.
0: أيوة.
1: ما شاء الله جونا وقفوا معنا.
0: نعم.
1: فاول كي انا نشكر متابعين القاعدين بيشاركوا وخاصه في برنامج صباح الخير حقي.
0: نعم.
1: هناك في مناره.
0: نعم.
1: ايوه نشكرهم كثير. ونشكر كل الصحفيين.
0: نعم.
1: وكل المنشطين هنا الاذاعات
0: المختلفه.
1: ايوه مش الناس القاعدين بيشاركوا. مثلا النور تاكسيمان. جواهر نصر عبد الله. كمان كابتن جعفر.
0: ايوه
1: والبلا مادم.
0: بلا مادم من كروي.
1: كروه الزاوية ولا
0: شو؟ ايوه كروه الزاوية.
1: فالا دولا. فنشكرهم كثير.
0: نعم.
1: وان شاء الله انا اليوم كمان سعيد جدا جدا اليوم كان شرفتني.
0: نعم.
1: في اذاعه الوطنيه ورجال الامن البرة كان.
0: نعم.
1: كل ما نسمعنا
0: شكرا. شكرا كثير احسن طاير غزال المعروف قمري جيد نورت الاستديو. الوقت تم مساعدكت والاشاره بكت خلاص تك تك تك تك تك كملنا. نعم كتكنا انا خلو بكنا لزملاء اللي بجيب عنا بكلم لكم بكلام ساره مع الزميله ليونيل نومينغار لا فيا كوغي كوغي ديام دي ديام دي خدمانا بفرح وسرور في مكنة الفن دوب سادي كركنا فيدل في طاولة المراقبة ديلقي حسن أليفة الضيف الكبير حسن طاهر غزالي قمري. وشكرا للمستمعين نقول لكم أقود وآفي هنا نجمل الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جايلو بآفي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. تشير ساعتنا إلى السادسة تماما بسلهات الإذاعة الوطنية التشادية. المستمعين الكرام أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضراتكم النشرة الإخبارية الأولى لأمسية هذا اليوم والتي أقدمها إلى حضراتكم من استديوهات الإذاعة الوطنية التشادية من العاصمة نجمينا. أنا محدثكم حسب الكريم محمد سيد أبزين، والبداية كما هي العادة ما أبرز العناوين. رئيس الوزراء يترأس معدوبة أشاء على إحياء الذكرى الثانية لتولي رئيس الجمهورية ولايته الانتخابية، ويؤكد رئيس الوزراء الإرادة الحقيقية لرئيس الجمهورية في المضي قدما في المجال التنموي للبلاد. مكتب تنفيذي جديد لمنظمة تنمية الحرفيين بإفريقيا ينتخب من خلال جمعية عمومية انتخابية جرت بالغرفة التجارية بأنجمينا. هذا كما تتابعون خلال النشر طائفة أخرى من الأنباء المتفرقة. فاصل وإليكم التفاصيل. أسعد الله وقتكم بكل خير. ترأس يوم أمس رئيس الوزراء سفير لمي هلينا مناسبة مأدبة الأشاء احتفاء بالذكرى الثانية على تولي رئيس الجمهورية مقاليد الحكم عقب انتخابات مايو من العام 2024. كان ذلك بحضور بعض من أعضاء الحكومة ورؤساء المؤسسات الكبرى للجمهورية والسفراء المعتمدين لدى البلاد. محمد موسى أحمد طاهر.
1: بمناسبة مرور عامين على تولي رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو مقاليد السلطة كرئيس للجمهورية، بهذا الشأن نظمت مأدبة عشاء رسمية ترأسها رئيس الوزراء السفير ألماي هالينا. بداية الحفل كان بكلمة الوزيرة الأمينة العامة للحكومة المكلفة بالعلاقات مع المؤسسات الكبرى راماتو محمد هتوين، والتي أوضحت بأن ما يميز ملامح النهج التي أطلقه رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو هو الثقة التي منحها إياه الشعب التشادي، والثقة التي منحها رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء وأعضاء الحكومة المكلفين بتنفيذ البرنامج السياسي الخماسي كل حسب مجاله. من ثم عرض فيلم وثائقي يلخص مجمل ما تم تنفيذه من المشاريع الاثنى عشر في مختلف القطاعات. في خطابه بهذه المناسبة قدم رئيس الوزراء السفير ألماي هالينا تقريرا حول مختلف المشاريع التي تم العمل على تنفيذها كجزء من جدول الأعمال لرئيس الجمهورية خلال عامين على انتخابه، وقال: إدراك من رئيس الجمهورية للتحديات العديدة دعا إلى ضرورة المزيد من الصرامة والشفافية والتقييم في العمل، واستنادا على هذا الأداء والنتائج فأن الحكومة عازمة على تعزيز فعالية الأداء العمومي حتى يكون لكل مشروع واستثمار أثر ملموس على حياة المواطنين. وخلال الأسابيع القادمة ستنظم ورشة حكومية رفيعة المستوى لتقييم شامل لمدى تنفيذ البرنامج السياسي الخماسي لرئيس الجمهورية وتصحيح أوجه القصور، وإن مسؤوليتنا واضحة وهي الاستجابة لتطلعات الشعب التشادي. تحت قيادة رئيس الجمهورية ستواصل الحكومة مسيرة تشاد نحو مزيدا من الاستقرار والسيادة. هذا وفي نهاية الحفل قام رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة بتقطيع قالب الحلوى احتفال فعلاً بهذه المناسبة.
0: وفي بيان الذي قدمه رئيس الوزراء لما حالنا أكد على وجود إرادة سياسية قوية من أجل زيادة وتيرة التنمية. نستمع جزء من حديث رئيس الوزراء بترجمة محمد موسى أحمد طاهر.
1: لقد مرت سنتان منذ ذلك التنصيب التاريخي، سنتان من الجهود المتواصلة، وسنتان من الإصلاحات الجريئة، وسنتان من الأعمال الحازمة واستعادة الثقة الوطنية. وفي سياق إقليمي ودولي شديد الاضطراب اتسم بالأزمات الأمنية والاقتصادية والجيوسياسية، ظلت الحكومة وفية للمسار الذي حدده رئيس الجمهورية: الدفاع عن الوحدة الوطنية والحفاظ على استقرار البلاد وتعزيز سلطة الدولة والانخراط بحزم في مسار تحويل وتشييد تشاد الجديدة. لقد تم إطلاق إصلاحات هيكلية وتشييد بنى تحتية، وتم تقديم استجابات ملموسة لانشقالات المواطنين. إلى جانب الإنجازات المادية، فهاتين السنتين تعكسان قبل كل شيء إرادة سياسية قوية، إرادة دولة ترفض الجمود وتتحمل مسؤولية الإصلاحات وتضع المصلحة العليا للأمة فوق كل اعتبار.
0: سياسيا، كرم يوم أمس منظومة نساء الحركة الوطنية للإنقاذ 100 من النساء اللائي شاركن في أعمال الدورة التدريبية حبل الخياطة والحاسوب. ترأست المناسبة رئيسة المنظومة أميرة إدريس ديبيتنو. حسن موسى حسين.
2: 100 نسوة تلقينا تدريبات لعدة أشهر، 50 منهن في مجال الخياطة و50 في مجال الكمبيوتر. وأجاعت هذه البادرة من منظمة النساء الحركة الوطنية للإنقاذ MPS، ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز قدرات النساء والشابات المناضلات في مجال التكنولوجيا المعلومات والاتصال، وتمكينهن في مواكبة التطورات الرقمية الحديثة والمساهمة في التنمية المجتمع. بدأت المناسبة بتوزيع شهادات تدريبية لعشر عوائل في مجال الحاسوب والخياطة. هذا وقد أشادت المستفيدات بأهمية هذه الدورة التكوينية باعتبارها وسيلة أساسية لتحقيق التنمية وفتح آفاق جديدة أمام المواطنين، خاصة فئة الشباب والنساء. وخلال المناسبة عبرت المشاركات عن ارتيائهن بالدور وبالجهود المبذولة لتعزيز التعليم والتكوين وبناء المجتمع، قادرين على مواجهة التحديات العصر الرقمي. في خطابها رئيسة منظمة النساء الحركة الوطنية للإنقاذ أميرة إدريس دبي إتنو قالت إن المنظمة تعمل على دعم وتمكين المرأة الجادية من خلال برامج اجتماعية وتنموية، مؤكدة بأن هذه الدورة تعتبر الأولى من نوعها جاءت بتوجيهات من رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس دبي إتنو، ويدخل في برنامجه الثاني عشر. كما طلبت من المستفيدات ممارسة الخبرات والتجارب التي تلقوها في التدريب هذا، وتخللت المناسبة توزيع شهادات تدريبية من قبل النساء الحركة الوطنية للإنقاذ MPS في أجواء احتفالية مميزة.
0: نظمت يوم أمس النقابة الوطنية لمحني الإذاعة والتلفزيون بتشاد سنغافورة نظمت احتفالا بمناسبة عيد العمال تحت شعار تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال خلق فرص وتأمين بيئة العمل ضمانا للسلام والعمل اللائق لموظفي الأونما. المناسبة كانت بالأونما بحضور المدير العام للأونما بوكر ساندا، إلى جانب الأمين العام لنقابة سنغافورة وعدد من أعضاء النقابة. عبدالله هارون آدم.
3: بحضور مشرف من المدير العام للهيئة الوطنية للإعلام السمعي البصري الأونما، جاءت مناسبة الاحتفال بعيد العمال التي نظمتها النقابة الوطنية لمهنية الإذاعة والتلفزيون في تشاد سنغافورة تحت شعار تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال خلق فرص العمل وتأمين بيئة العمل ضمان للسلام والأمل اللائق لموظفي الأونما. فعاليات الاحتفال شهدت عرض جملة من المطالب المهنية، أبرزها دفع مستحقات إنتاج البرامج والنشرات المتأخرة، إضافة إلى تعميم وتطبيق مخرجات مختلف مجالس الإدارة بصورة فعالة. كما دعا المشاركون إلى توفير بيئة عمل ملائمة تساعد العاملين على أداء مهامهم في أجواء من الاستقرار والطمأنينة. الأمين العام لنقابة سنغافورة كوماكوي بوديري أكد في كلمته أن الاحتفال بعيد العمال يشكل فرصة لتجديد المطالبة بحقوق العاملين وتعزيز الحوار بين الإدارة والموظفين بما يخدم تطوير قطاع الإعلام السمعي البصري في البلاد. من جهته أشار المدير العام للهيئة الوطنية للإعلام السمعي البصري الأونما السيد بوكر ساندا إلى أهمية تضافر الجهود من أجل تحسين الأداء المهني وتعزيز ظروف العمل، مؤكدا حرص الإدارة على مواصلة التشاور مع مختلف الشركاء الاجتماعيين بما يسهم في الارتقاء بالمؤسسة وتحقيق تطلعات عمال الأونما.
0: عقدت يوم أمس السبت بالقرفة التجارية جمعية عمومية تم فيها انتخاب مكتب جديد تنفيذي لمنظمة تنمية الحرفيين بإفريقيا قسم تشاد، وذلك خلال مناسبة حضرها المدير العام للحرف اليدوية محمد صالح بن عمر. تقرير محمد عمر إدريس فيه المزيد من التفاصيل.
4: يتكون المكتب التنفيذي الجديد لمنظمة تنمية الحرفيين في إفريقيا قسم تشاد، والذي يتكون من 23 عضوا برئاسة السيد عثمان داود إبراهيم، حيث تم انتخاب المكتب التنفيذي خلال جمعية عمومية عقدت بالغرفة التجارية. صالح موسى ميكربي الممثل المؤقت لإدارة الغرفة التجارية أكد أن قطاع الصناعات الحرفية يواجه العديد من التحديات والقيود داعيا إياه إياهم الدفاع عن مصالح الحرفيين ومشاركة خبراتهم. عقب تنصيبه لأعضاء المكتب الجديد لمنظمة تنمية الحرفيين في إفريقيا قسم تشاد، المدير العام للحرف محمد صالح بن عمر أوضح أن الحرف اليدوية تساهم في تنمية اقتصادنا المحلي وإنها منشئ التوظيف والضامن لهويتنا الثقافية، مذكرا أن هذا القطاع يحتاج إلى دعم ومساندة مستمرة لتحقيق بنيات تحتية مناسبة، مقدما التهنئة الصادقة للمؤسسة القنصلية متمنيا النجاح للمكتب التنفيذي في إنجاز مهمته في ولايته الجديدة. الرئيس الجديد لمنظمة تنمية الحرفيين عثمان داود إبراهيم فقد أبدى سعادته للثقة الكبرى التي أولوها إياه في زمام هذه المنظمة، متأحدا أنه يسعى بتضافر جهود المكتب التنفيذي بغية صنع حرفة تشادية وتقديم رؤى متكاملة للديناميكيات الأفريقية والدولية.
0: قدم يوم أمس رئيس الفيدرالية من أجل السلام العالمي إيمانويل ناجينغار قدم حديثا صحفيا دعا من خلاله إلى التعايش السلمي والوحدة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد، جرت المناسبة بمقر الفيدرالية الكائن بحارة سبنغالي. حول هذا نستمر جزء من حديثي في ميكروفون حسن موسى حسين.
5: نفكر في كلام أنا أفي أنا شابتا بس كل يوم من دارك مسكلا ما فيدا دار كل بمسكلا اليوم أنينا كل بمسكلا أنا وشوكل واي نشوفه دا كان أفي بس نفاتشو دار أنا يامشي جدا أفي ما فيدا دار قوالا وبي أفي دا إلي نلوموسا كان ما كلامنا سوا كله بفكرنا دا مباكر دا نسو دار لي يالنا وكنا ننسو كيكيف كان أجي سوا يتوكو بكلام أنا ودا يور وني فاتشو دار أنا ندا نالغا ببوليتيك دا كيف كلو نلقى ريكونسيلياسيون عندنا رئيس ناغاي وكلو عارفو وي دورا افيانا يدورا افيانا دارنا دونك انينا تشاديا افي ولا تلقى ساجد مافي انينا رجال دا ان كلام في كيف من تاب كلو ني اجي صبر ني فاتوشو دردا بصبر دا نلقى افي قال الله يجيبنا افيانا دارنا.
0: ثقافيا عرض يوم امس الكاتب التشادي الدكتور عيسى حسن ادم كتابه الذي حمل عنوان تطور الحياة البرلمانية التشادية من العام 1960 وحتى العام 2020. الكتاب يقع على 612 صفحة. عبد الرحمن ميكائيل مؤمن والتفاصيل.
6: تطور الحياة البرلمانية التشادية من 1960-2020 كان ذلك هو عنوان الكتاب الذي ألفه الدكتور عيسى حسن آدم، والذي سلط فيه الضوء على البدايات الواعدة للحياة البرلمانية التشادية والتحديات والمكتسبات، إضافة إلى التحولات المؤسسية التي شهدتها البلاد منذ عام 1960.
7: وهدف هذا الكتاب إلى تتبع نشأة المؤسسة البرلمانية التشادية وتحليل مراحل تطورها المختلفة منذ الاستغلال إلى المرحلة المعاصرة، مع الوقوف على طبيعة أدوارها ووظائفها والتوصيات التي أكدت على ضرورة تعزيز استغلالية البرلمان.
6: هذا وخلال مناسبة للتدشين فقد أوضح الأستاذ والناقد الأدبي محمد بن بشارة إلى أن المؤلف تناول في كتابه المراحل ما قبل الاستعمار وصولا إلى مرحلة الاستقلال، وأكد الاضطرابات التي عقبت وفاة أول الرئيس لجمهورية تشاد أنغرتاه تومبالباي وظهور حركات التمرد ومسار الانتقال نحو الديمقراطية. أما النائبة الثالثة بالبرلمان مريم جمع بن ممثلة لرئيس الجمعية الوطنية في كلمتها بالمناسبة قالت أن تدشين هذا الكتاب يساهم في إنجاز العمل الأكاديمي والتاريخ المهم، وكذا يعد أيضا إضافة جديدة للمكتبة الوطنية التشادية، داعية من الحضور والباحثين والقراء وطلاب العلم إلى الاهتمام بهذا الكتاب الذي يساهم في تطوير النقاش الديمقراطي وتعزيز العدالة داخل مؤسساتنا الوطنية.
0: ختام النشر، عودة سريعة لأبرز ما ورد فيها من عناوين. رئيس الوزراء يترأس معدوبة أشياء إحياء للذكرى الثانية لتولي رئيس الجمهورية ولايته الانتخابية، ويؤكد رئيس الوزراء الإرادة الحقيقية لرئيس الجمهورية في المضي قدما في مجال التنموي. مكتب تنفيذي جديد لمنظمة تنمية الحرفيين بإفريقيا ينتقب من خلال جمعية عمومية انتخابية جرت بالغرفة التجارية بأنجميرا. تقبلوا تحياتي فريق العمل في الهندسة الصوتية يرنا إيف، في الإشراف العام يوسف محمد زين، في الإخراج يوسف محمد زين، أيضا تحياتي أنا في التقديم حسب الكريم محمد سيد أبا زين. للمزيد من الأخبار لطفا زوروا موقع إلكتروني onama.td أو عبر صفحتنا بالفيسبوك onama.chat. حتى ألتقي بكم في نشرة إخبارية بعد الأسبوع المقبل، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: برنامج الأم والطفل، إعداد وتقديم الإذاعة الوطنية راديو تشاد.
1: استمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن الصحة الإنجابية وما يتعلق بها أيضا. ويسعدنا أن نستضيف اليوم الدكتورة أمينة أحمد موسى، نائبة رئيسة رابطة العالمات الداعيات ومدربة في مجال الصحة الإنجابية والسياسات السكانية والصحة المجتمعية، وكذلك باحثة ومحاضرة بجامعة سار. نتكلم معها في موضوع يتعلق بالصحة الإنجابية. الدكتورة أهلا وسهلا بك في استديو الإذاعة الوطنية التشادية. دكتورة، في البداية أن هنا اليوم ندورين نتكلم في موضوع يتعلق بالصحة الإنجابية. الصحة الإنجابية دي هي كده شنو يعني؟ دارين نفهمه معنى كلمة الصحة الإنجابية.
2: شكرا. الصحة الإنجابية معناتها ولادة آمنة، ولادة ما عندها فوق خطورة لا للأم ولا للطفل، وكذلك كلهم الاثنين يكونوا سليمين وما عندهم أي أمراض وما يواجهوا أي صعوبة وأي مشاكل، وبالتالي خلاص الأسرة كلها تكون شنو؟ سعيدة. ده معناه الصحة الإنجابية. لأننا نحن عندنا في تشاد نسبة موت عن الأمهات اللي بموتوا في ولادة كتير مرة واحد، إذا كان قارنا بالدول الثانية اللي في تشاد زيادة مرة واحد. على سبيل المثال عندنا مثل نجد شنو؟ نلقى كم 100,000 حالة ولادة، 100,000 مرة ولدوا 860 ده يموتوا، يعني ده كلام إحصائيات. من 100,000 ده 860. بعض الدول المتطورة كألمانيا وشنة مرة واحدة، في بعض الأحيان ده صفر. وبالنسبة للأطفال هذه يصير ولادة اليالة البلدوم ده هابا دقاك لحد 42 يوم، ده كل عندنا من 1,000 طفل بلدرة تقريبا 340 بموت، وده نسبة كبيرة جدا. إذا كان استمرينا بالحالة ده ما يكون عندنا صحة إنجابية. صحة إنجابية دايرين ولادة بدون خطورة. أنا يتقوتنا حتى عندنا مثل عادي كل يقول مرة كان خلبان الرجلة واري برا واري داخل، ما لا عشان ما عندنا صحة إنجابية، مع أنه الولادة ده شيء شنو طبيعي. أي ده بالصحة الإنجابية معناتها دايرين نحقق ولادة بدون مخاطر لا للأم ولا للطفل، الاثنين. نعم
1: دكتورة، لكن كيف نحقق الكلام ده؟ يعني كيف نضمن ولادة طبيعية، الأم كل ما تكون تعبانة بالولادة وكذلك الطفل كل ما يتعب وما يكون خطورة من الولادة؟
2: والله ده سهل وفي نفس الوقت ما سهل، يعني في عدة أشياء لابد نتبعها، في أشياء وعدين نقوم بها وده بس أشياء لسه ندور نهجي فوقها. أول شيء لابد يكون في شنو؟ استشارة طبية قبل الولادة. استشارة طبية قبل الولادة اللي هو سبين، ونحن بالدارجة نقول فيزيت، مرة حامل تمشي شنو؟ فيزيت. فعشان احنا نحقق الصحة الإنجابية ده ولادة بدون خطورة ده، أي مرة يعني مرة دي هي سليمة وآدة يعني دورة منتظمة ما مبرجل، لأن هجب فيها سليمة وما مبرجلة، يعني تعرف دورة بجي لها بعد 28 يوم بعد 26 يوم منظم. فالمرأة السليمة ودورتها منظمة ده، إذا كان دمها ده أخر 15 يوم ده ما خلاص تقعد في البيت تقول أنا خلباني، لابد تمشي شنو؟ تزور الطبيب، والطبيب ده يفحصها عن طريق البول، يشيف بولها وكي ويأكد لا هي حامل ولا شغلها ده مرض ولا شغلها شيء آخر. ده أول شيء، دي زيارة الأولى. والزيارة دي لابد ما مرة واحدة بس، من مشهد وقال لي أنا خلبان وجيت بالنقط، لا لا، الزيارات دي لابد أن تتتابع عدة مرات، على الأقل كأربع زيارة هو أكثر كله، لكن على الأقل أربع. فده بنسموه بشنو؟ فيزيت أو الاستشارة الطبية قبل الولادة.
1: يعني المرأة مجرد ما هي كده حست دمها ده ما جات في دورة حقها المعتاد ده، خلاص طوالي تمشي في اللبتان.
2: نعم، بعد 15 يوم كده دمها ما جرى طوالي تمشي تقابل الدكتور المتخصص عشان يأكد لا شغل على حمل ولا ما حمل. ده الزيارة شنو؟ الأولى. والزيارات زي ما قلت تتتابع، ما واحد بس وخلاص، تتتابع.
1: يعني مثل إذا كان خلاص هي نفسها عرفت أنها حامل ده، تاني تزور اللبتان ده بعد كم مثلا؟
2: طيب زيارات ده زي ما هسي قلت عندها أهمية وعندها فترات. طيب لما تمشي لزيارة أثناء زيارة ده بيسولها شنو؟ الدكتور بيقوم الطبيب ده يفحص المرأة ويفحص شنو؟ طفل الداخل ويتأكد من صحتها، يعني صحتها العامة كيف؟ هل المرأة دي عندها مقدرة للحمل ده تحملها؟ عندها قدرة تحمل وعندها قدرة تقدر تلده ولا ما تقدر؟ ده كل شنو؟ يعرفها. وبعدين قلنا يتتابع يراقب الحمل، خلبيتها ماشي كيف؟ قاعد بيزيد؟ هل الجنين اللي في بطونها قاعد بكبر ولا ما قاعد بكبر؟ إذا كان عندها أمراض كل يكتشفوه من بدري كان عندها ملاريا يبدوه العلاج بدوه فاكسيناسيون أنا تيتانوس عشان يباري ماشي تلدة ويتعاملوا مع بآلات حدايد وكي عشان ده بدوه شنو فاكسيناسيون ودمها ذاته كيف ماشي عديل ولا عندها فقري دم كان عندها فقري دم بدوه فير أو حديد عشان يعوضوا له يعني دي كلها شنو فوائدة وبالنسبة لفترات زي ما قلت على الأقل أربعة الزيارة الأولى دي من انقطاع الحيط من الدم انقطع منها ده لحد قبال نهاية الشهر التالي ده لابد تمشي للدكتور ده الزيارة الأولى طيب الزيارة الثانية ده بين الشهر الخامس والسادس من الحمل بين 5 شهر إلى 6 شهر ده تمشي زيارة شنو الثانية الزيارة الثالثة دي تمشي في الشهر الثامن عندها 8 شهر تمشي في زيارة الثالثة الزيارة الرابعة تمشي في شنو 9 شهر عندها شهر 9 أشهر تمشي في شنو الزيارة الرابعة والأخيرة ده للأقل تمشي 4 زيارات زي ما قلت عندها فوائد يعني مرة تمشي والما ما تمشي ما سوى يشوفوا دم ما كيف إذا كان ناقص يعوضوا عشان بعدين ما تواجه خطورة في الولادة بدوها فاكسيناسيون يشوفوا طفلة ده ماشي كيف يشوفوا حوضة باسية قاري كيف هل تقدر تلدة ولا ما تقدر تلدة طبيعيا يعني دي كل أشياء شنو ملاريا يشوفوا إضافة إلى ده يشوفوا حتى الأمراض المتنقلة مثل الإيدز إغدار المناعة البشرية اللي هو السيدة لذات يشوفه إذا كان عنده زمان ده طبيعي المرأة عنده تلدة صغير كله عنده لكن هسه المرأة تمشي في زيدة تلدة أطفال سليمين ما عندهم المرض ده ده كل فوائد أنا شنو الاستشارة الطبية والفيزيد
1: نعم هل الفيزيد ده خاص للمرأة الأول مرة ذهابة تحمل ولا المرأة الولدة قبل ده كله كان عندها حمل لابد تمشي
2: لا لا كل العوين ما الأول مرة كل العوين لابد شنو المرأة كان ولدت كم مرة كل ده ما يمنع من الفيزيد كل حمل جديد وأي حمل لشيك من الأول فلا بد تمشي والطبيب يفحصها زي ما قلت وإذا كان عندها مشاكل يقدر شنو يساعدها ويحل هذه شنو المشاكل مبكرا نعم
1: دكتورة ممكن تكلمينا عن العناصر حق الصحة الإنجابية
2: طيب عناصر الصحة الإنجابية دي هي كثيرة أسمين قلنا من البداية ده يعني عشان نجيب ولادة آمنة ما عندها خطورة للأم ولا الطفل ده الاستشارة الطبية دواعي تاني شيء بعد ما خلاص أنا بيزيد كل مرة مشت وكملتها في شيء اسمه خطة الولادة بلان دا كوشما بلان دا كوشما وخطة الولادة ده معناته شنو ده مجموعة من الأشياء يعني المرأة الحامل مرأة الحامل هي وزوجها وأسرتها يجهزوا عشان بينتظروا المولود شنو الجديد دعينا في كاد ده عندنا فوق مشكلة عندنا مشكلة كبيرة مرة واحد خطة الولادة أنا قاعد نسوي شيء آخر مرة كان قرب بدأ أنتني هاي كل يوم نسمو مجابرة أنتني نسي دخان خلينا خير خرفتي له دولاب هكيرا قبل سنتين كل وليد وعوين جو شافو حس يقولي شنو أنتني نسي يعني ما ده كل أشياء ما ضرورية ده ملهوك الأشياء ضرورية لشنو خطة الولادة عندها عناصر أول شيء الولادة يتقى بين لابد أنت المرأة الحامل وزوجة أسرتها الولادة يتقى بين في وينو مستشفى أو في وينو مركز صحي ده يجهزه تاني شيء ياتو برافقة المرأة دي أنت خلاص تلقى جملة وماشي تلدرة ياتو يمشي مع المستشفى ياتو وقعد مع الإيال في البيت كان مرة أول عندها إيال ده كله نجهزه كيف نوصل إلى المركز الصحي أو المستشفى نوصله كيف الراجل إذا كان عنده سيارة يجهزها كل يوم يكون مؤبى عنده بنزين جاهزة ما عنده نشيل أي رقم على شنو التاكسي أنا نتصل بيك مرة أو جارنا أو أي شيء كيف نوصل إلى المركز طيب نجهز لنا مبلغ شيء صحيح الولادة مجانية لكن تحتاج بعض الأشياء مرات دي يقول أمشي جيب لنا كي حتى الناس اللي بمشي مستشفى بلدرة قارين بشوفه أمشي جيب إبرة كي أمشي جيب مرات يقول جيب أقول أمشي جيب أجيب وإنت إذا كان ما عندك ما بينتظرك عشان تم تفتش فلا بد مبلغ بسيط بس 100-200 شنو يجهزه لحد ما المرة تلدر يكون عنده مبلغ رصيد من المال من ضمن الأشياء يعني يأتي يتبرع بالدم دي عندنا مشكلة كبيرة يعني مرة لحد ما يودوه المستشفى لا قدر الله من يلقى لها مشكلة فقد الدم خلاص كاسر الدم شنو يقول تعالوا ندوروا دم يلا أجروا فتشوا دم أنا بيه يا ما فيه ممنوع أمشي فتشوا فلان جيبوا ده جيبوا دم ما سوى ولا ما سوى ده المهم هسه سوى ولا ما سوى ده ما عنده مشكلة يبدلوا في المستشفى كله لكن قدر تلقى له مشكلة كبيرة
1: معناتها مهم قبل ده نعرفه فصيلة أنا الدم أنا مرة دي
2: نعم ده كله أثناء الفيزيت بعرفه مرة كان تمشي فيزيت ده فصيلة أنا دم ما شون ده قاعد في كارناقة معروف بتاع ما يحتاج يشوفه خلاص طوالي يجهزوا نار ما يتبرى بالدم ده كله نار مسليم فلان كان دور الدم ده أنت بتاع نجهز شنو يعطيه قرر إذا كان يدور يسولا سيزاريان تلد مثلا بعملية سي ولا هذا شيء طبيعي لكن بعض الأحيان ده طوالي بس يلقى كومبليكاسيون ويحتاج عملية هاي يعطيه يقرر هم ترى يقولوا تعال سينيه لنا ده كل الأشياء اللي نجهزه عشان شنو يا جماعة عشان نتجنبوا التأخيرات شنو الثلاثة شيء دكاترة يقولوا شنو لتروا ريتار ده بس من السبب الأساسي في وفيات أنا شنو؟
3: أمهات.
2: أنا الأمهات تأخير هذا الثلاث. اللي هو شنو؟ تأخير في اتخاذ القرار. فجأة يقولك يا جماعة بتكوين ناسا لا ندي إلا ما تلد ندر نشقوه. والراجل الراجل يقول أنا مرتي لكن ما عندي أحقية خلينا دي أبوه. الأبو يمشي في الشقايد وين؟ يجي تال. تال وقي لنا الأبو كله أنا سيبتي لكن شيف دراس. شيف دراس قاعد في الزرع ولا قاعد وين مشغول لما الوقت شنو؟
3: يمشي.
2: ده التأخير الأول. التأخير الثاني اللي هو التأخير في الوصول إلى المركز الصحي. ما جهزنا السيارة ولا التاكسي. بعد ما تلقى قمت قبل ده تليفونه مسدد ده كده ده ما في. ده التأخير الثاني. التأخير الثالث ده ما بيرجع لنا نحن ده بيرجع لدكاترة أنفسهم. يعني التأخير في مثلا الحصول على العلاج. مشدة القام قاعدين في جريف ولا قاعدين كده المهم التسيب ده ما بخصنا لكن الاثنين ده بخص الناس ذاتهم. فخطة البناء إذا كان سوينا ده نتجنب شنو؟ التأخيرات الثلاثة اللي بيكون سبب أساسي في موت أنا شنو؟ الأمهات في الولادة.
1: الكلام ده معناته مفترض ده يكون قبال الولادة بفترة.
2: قبال الولادة نعم. قبال الولادة ده نسو خطة الولادة. طيب بعد ما عملنا خطة الولادة من ضمن عناصر الصحة الإنجابية الولادة المساعدة. أكو شيماء أسيستي. شنو الولادة المساعدة؟ الولادة المساعدة ده معناته شنو؟ ولادة تتم في مستشفى أو في مركز صحي. ما ولادة في البيت. مرات ده يقولوا في البيت وجارينا دي مستشفى يعني متخصص وخلاص نادوا جوبوه. لا لا لا. لابد يكون في شنو؟
1: في المركز الصحي.
2: نعم في مركز صحي.
1: المرات ده في كرتيات نرقمها أو وجند مدربات دربوهم ديل ما ممكن ولا إلا نودون في مركز صحي.
2: ما ممكن. ما ممكن. لأن ليه قلنا ما ممكن؟ أنا الولادة هو شيء طبيعي لكن في بعض الأحيان ده بقى كومبليكاسيون تعقيدات والتعقيدات ده ما في زول بيتنبأ لها فجأة بس تقى دي مرة ما شاء الله متخصصة ساشفام جبناها في البيت وفجأة كده بيجي شنو؟ مثلا المرأة دي تحتاج لنقل دم هل في بيتها تقدر تصب لها دم؟
3: لا
2: ما في فبيجا مشكلة ما تقدر تهيل المشكلة أو بيجا ما تلد طبيعي إلا شنو؟
3: عملية
2: في بيت تقدر تسي عملية ما تيودوا المستشفى أبسط شيء مثلا الصخيرة إذا كان شرب مرة كاسر دالمي وشنو جهاز اللي يشطف من الموية والوساخة ده كله ما عندهم في البيت ما في فعشان كده أفضل شيء يكون في شنو؟ في مركز صحي وبوجود أشخاص ناس متخصصين به شنو؟ بالولادة لأن المركز الصحي ده عنده أهمية تلقى ناس موظفين متخصصين يقدر ينقذ الأم وينقذ شنو الطفل إذا كان حدث أي تعقيدات هم يكونوا جاهزين إضافة إلى ده صالة نظيفة أنا ما نجيب المستشفى في بيتي ما زي المستشفى عنده صالة نظيفة مؤقمة كل يوم أقمه من الجراثيم في سرير مكان آمن ما في زول يشيفة في بعض الأحيان تلقى مرة تلد بهنا ويلقى عرين بلاب ويمن بتاوق وشنو بكان وسخان وفي ترابتي ممكن يدخل لها شنو جراثيم جراثيم ويسبب لها التهابات انفكسيون فعشان كده لابد الولادة يكون في مركز صحي دي كلها من ضمن عناصر شنو
3: الصحة الإنجابية
2: كذلك من عناصر الصحة الإنجابية الاستشارة الطبية مع بعد الولادة كونسلتاسيون بوست ناتال ده بعد الولادة ده كمان احنا عندنا فوق شنو إشكالية ده كله البيزيد ده كتير من الناس بعرفوا السبين قبل الولادة لكن بعد الولادة ما بعرفوا هو شنو هي معناته ده زيارة يعني المرأة تقوم بها بعد الولادة لحد 42 يوم بعد الولادة من ولدت لحد 42 يوم بعد الولادة تزور فوقها شنو الطبيب ودي كلها عندها فترات فتراتها كم زي ما قبل قلنا على الأقل 4 استشارات قبل الولادة هنا عندنا شنو 6 ساعات بعد الولادة 6 أيام بعد الولادة و6 أسابيع بعد الولادة ثلاث مرات نعم 6 ساعات 6 أيام و6 أسابيع بعد الولادة فعشان كده شفت المرأة لما تلد في مركز صحي ما بخلوها عجلة يقول خلوها تقعد شيء تنجمع ده معناته شنو ده استشارة 6 ساعات يقول شنو يراقبوا الحبل السري لك كيف هل فوق دم هل فوق نزيف الطفل ده كيف هل قاعد يرضى المرأة دي هل كيف ما عندها شيء في بطنها باقي لا ما عندها كي يعني ده كله بأكده منها يخلوها 6 ساعات بعد 6 ساعات يقول لها أمشي البيت لكن هنا مستعجلين هي ترى آفة ما نمشوا كل شيء نزوجهم ما نخلوهم يسوي شغلهم يعني ده استشارة بعد الولادة بعد ما نمشوا بعد 6 أيام كنا مفروض المرأة وطفلها هم الاثنين يجوبون ثالث مرة بعد 6 شنو أسابيع نعم فوائدة يعني زي ما قلت الأم والطفل يراقبون الفاكسيناسيو الطفل يسيب فاكسيناسيو ده بس كان ده بده شنو التطعيم اللي يكون له وقاية من الأمراض الأم ذاته إذا كان عندها فاكسيناسيو بدأت أثناء الحمل وما كمل أثناء الفترة دي شنو تكملها نعم وكان علاج بدا مثلا علاج واي بدوغ وبال الحمل وجاد ولدت كل علاج اذا كان يحتاج متابعه تتابع يعني دي كل فوائد شنو الاستشاره الطبيه
3: بعد الولاده
2: بعد الولاده نعم
1: هنا طبعا قربنا نختم البرنامج لكن قبل الختامه هل عندك توجيهات وكذلك وصايا خاصه بالصحه الانجابيه
2: طبعا نظرا لضيق الزمن هو موضوع ده ما عناصر الصحه الانجابيه ما كمل باقي في الرضاعه باقي في تنظيم الاسره باقي بدا نشوف ان شاء الله المره الجايه
1: الحلقه القادمه ان شاء الله
2: الحلقة القادمة إن شاء الله والوصايا دار نوري من هذا المكان أنا نناشد كل أم وكل امرأة يعني تتبع الوصايا اللي قلناها كان دايرين أن إحنا بس بلادة تكون آمنة زينا وزي الدول الثانية وما عندها أي خطورة لابد نقوم بالأشياء اللي هسه ذكرنا إذا كان قمنا بالأشياء ده معناتها الأم والطفل كل يكون بصحة شنو جيدة ونتفادوا مشكلة شنو وفيات الأمهات وفيات شنو الأطفال نعم
1: شكرا جزيلا دكتورة أمينة أحمد موسى نائبة رئيسة رابطة العالمات الداعيات وكذلك مدربة في مجال الصحة الإنجابية والسياسات السكانية والصحة المجتمعية وباحثة ومحاضرة بجامعة سار على هذا الحديث مستمعينا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي استمعتم خلالها موضوع الصحة الإنجابية وكانت ضيفتنا فيها هي الدكتورة أمينة أحمد موسى نائبة رئيسة رابطة العالمات الداعيات ومدربة في مجال الصحة الإنجابية في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل أحمد سحات إبراهيم وفي الإخراج عبد الله توش ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري لكم منا عطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة جمينة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. هنا جمينا دار الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. المستمعين ومستمعات الكرام في كل مكان أينما كنتم، أسعد الله مساكم بكل خير وأتاب أوقاتكم باليمن والبركات. أسعد المستمعين قيلت عافية أي إلى لي شنحلكم من الحموم. الساعة 6:45 دقيقة نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية التشادية، 75 دقيقة في لب الأيلة. أسعد المستمعين والمستمعات، 75 دقيقة لحظات بس تلقوا برنامج ركن الدين العظيم من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لجمهورية تشاد. بعد البرنامج كمان أسعد المستمعين تسمعوا البلاغات العادية والرسمية. بعد البرنامج نواصلوا لغاية الساعة 7:15 دقيقة تلقوا كمان نشرة الأخبار من عسرة التحرير. قيلتوا عافية أي إلى لين. أعزائي المستمعين والمستمعات، بعد الأخبار نواصل بالبلاغات المفضلة لغاية الساعة 8 وكده كمان نقول لكم باي باي للمستمعين. أعزائي المستمعين والمستمعات الأكرام، أنا غادي كاتا في مددي الفرقة اللي تقدمكم فرقة البابايرو، مكونة كمان حاليا من 3 أو 4 أشخاص فقط. يغنايف في سادة بامسي وكمان نقايت في قدام الآلات الحديثة. أعزائي المستمعين والمستمعات، في اللاريشي أنا اللاريسيت ما في أمواه هو سليمان عبد الهادي محمد تصالح بابا يروم المستمعين وكل البرنامج ده كمان نقادم بتلقوا في تيت إشراف بابا بادمي إساء يكو كالكال. أعزائي المستمعين نمشي في مكنة الفن وإن شاء الله نسمع كمان أول برنامج ركن الدين العظيم من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لجمهورية تشاد. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي البشير النذير وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السادة المستمعون، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الخاصة التي نستضيف فيها فضيلة مولانا الشيخ عبد الدائم عبد الله أثمان. فبداية اسمحوا لي أن أرحب بضيفنا الكريم فضيلة مولانا. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: شيخنا، ما بقي لنا سوى أيام فقط لإيد الأضحى المبارك، فنريد أن نعرف الإنسان المسلم يضحي بأي أضحية من الأضاحي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أولا نهني الأمة الإسلامية والمسلمين في هذا البلد بعيد الأضحى المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا عيدا مباركا ويرزقنا السلامة والصحة والعافية والإيمان، وأن يوفقنا لخدمة الإسلام والمسلمين. أولا، الأضحية هي سنة تصبح ضحى يوم العيد تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وحكم الأضحية سنة واجبة على كل بيت مسلم قدر أهله عليها، لقوله تعالى فصل لربك وانهر. فنات كل بيت ممكن الناس يضحوا إذا كان عندهم قدرة. ممكن الأب يضحي والأم تضحي والبيت تضحي، وحتى الصغير كان عنده مال يشيل من ماله ده يضحوا ليه. دي سنة. وكثير من الناس بيشوفوا الأب بس، لا، المرأة إذا كان هي غنية هي تضحي، البيت غني، الولد غني، الطفل غني، كله يضحوا له لأن سنة ويجد ثواب. فضلها الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما عمل ابن آدم يوم النهر أملا أحب إلى الله من إراقة دم، وإن أهال تأتي يوم القيامة بقرونها وأطلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا. هذا كلام الرسول. والحديث الثاني الرسول يقول وقد قالوا له ما هذه العضاي؟ العضاي دي شنو حكمها؟ فائدتها شنو؟ قال سنة أبيكم إبراهيم. قالوا ما لنا منها؟ نلقى شنو منها؟ قال بكل شعرة حسنة سنة كل شعرة سواء من البقر أو الغنم أو الإبل لو ضحيت أي شعرة يكتب لك حسنة. فالصوف قال بكل شعرة من الصوف حسنة. ما هي الحكمة من الأضحية؟ هو أصلا تسمى ضحية أو أضحية ماشي كله. تقول لها ضحية وتسمى أضحية. التقرب إلى الله تعالى بها لقوله تعالى فصل لربك وانهار، وقوله تعالى إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. سورة هي سنة إمام الموحد.

عظيم. يوم العيد الواحد يوسع يوم العيد على الإيال ويصدق على الفقراء والمساكين. كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الصالح يعملوا لأن يوم فرح المسكين كل يفرح معانا. أولا شكر الله تعالى أنا ما سخرنا من بهيمة الأنعام. الله قال فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. إذن كما السؤال الأول اللي أنت سألته بعد ما ذكرنا حكمة الأضحية وفضل الأضحية ما حكمة الأضحية وبدأت متى السن اللي يسبح أو ينحر. لأن ممكن في بلد ما في غنم إلا بكر، في بلد ما في غنم ولا بقر إبل، كذلك تنهر إذا كان يصب عليهم أن يأتوا بأغنام، لكن الأفضل الغنم. ومن الغنم الضأن، إذا لم يوجد الضأن المعز، إذا لم يوجد المعز ولا الضأن نمشي إلى البقر، إذا لم يوجد البقر نمشي إلى الإبل، لكن بوجود الضأن لا ننتقل إلى المعز. هكذا من الضأن أقل من الجدع، وهو ما أوفى سنة أو قاربة. ما نات جدع من الغنم تم سنة 12 شهر وزيادة، أو قارب السنة 11 شهر 10 شهر. مثلا الغنم الكبار دين إذا كان تم 9 أو 10 وقارنت مع غنمنا الآخرين دين بيكون أكبر منه ذلك. ومن المعز والإبل والبقر لا يجزو أقل من التنية. التنية بيقول الشيخ الشريف بيقول التنية، بقرة التنية، غنم التنية، الشمل أيضا التنية، لكن التني في الغالب يطلق على البقر. إذن وهو من المأز ما أوفى سنة، لأن المأز كبرى ما بيكون مثل الطعن، عشان كده لا بد يتم سنة وأكثر. ودخل في الثانية شهر شهرين كمان في السنة الثانية، السنة 13 شهر 14 شهر. وفي الإبل ما أوفى 4 سنوات ودخل في الخامسة، وفي البقر ما أوفى 2 ودخل في الثالثة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة. الرسول قال كده ما تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جدعة من الضأن. كان بيجي صعوبة وجود المسنة كمان تصبح ضأن. والمسنة من الأنعام هي التنية. أها في عيوب، فعيوب في الأنعام كان قلنا الآن الإبل والبقر والغنم لا بد أن تكون سليمة من كل نقص في خلقتها، فلا تجزئ العوراء أنا واحد، ولا الأرجع البين أرجها بتضلع، ولا الأضباء أي مكسورة القرن من أصله أو مقطوعة الأذن من أصلها، قرنها ما في مرة واحد، أو كمان عندها أذن مقطوع. بس عندنا بالنسبة للأذن قطع معناته إذا جاوز الثلث ما يوم، لكن كان ثلث أقل يجزي، والضنب ما ينقطع ثلث، كان الضنب طول القطع ده ثلث تم ما يوم، لأن جمال البهيمة في الضنب. ولا المريضة ولا الأرجاء وهي الأجفام، هي معناته المريضة كل ما تنفع البين، العلماء قال البين مرضها، بكون الزور كان شافها كلها بيقول مرضانا. ولا الأجفاء باطلة لا مخ في إظامها لكل ما تنفع. أفضلها ما كانت كبشا أقرا، أفضل ذا الكبش أب قرون زي قرون يوى تكتب قرون عديلات. إذن وقت الذبح صباح يوم العيد بعد الصلاة. إذا كان واحد ذبح يقول مرر مرارة قبل نمشي الصلاة ده ما بقى أضحية، بعد ما يمشي ويجي تاني يذبح له أضحية جديدة، ده بيسموه ضحية، ودي كمان لهم صدقة. ده بالنسبة للمعلومة دي من الفضائل أو من المندوبات. الإنسان كان داير يضحي، ما يزول يدور بضحي ده من أول الشهر إلى يوم العيد، يسبح أو ينهر بعد ده يقلم الأظافر ويزين شعره، ده مندوب من بداية الشهر إلى يوم العاشر هنا العيد. عشان كده النبي قال المندوب إذا كان إنسان فعل يؤجر، وإذا كان ترك لا يأثم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره أو أظفاره شيئا، وذلك إذا أهل شهر ذي الحجة حتى يضحي، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم، الرسول قال كان شفت هلال ذي الحجة ده كان الضحية شهر ضحية ده، وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي، يمتنع ما يشيل شعر هنا إبطينا ولا هنا رأسا ولا هنا دقنا ولا القدامة ولا أظفار هنا يدينا ولا رجلين، يشبه نفسه زي الحاج. يوم ما الحاج كله هناك رمل جمرة كان عند زبيها بسبها بيسموه هدي في مكة، هنا نحن ما مشينا كان حقنا بيسموه ضحية، بعد ده قول بيشيل السكين بسبح. هانينا كل نشبه نفسنا بالحجاج، عشان كده ما تأخذ من الشعر ولا الأظفار إلى، لكن الزول ما بيضحي ده ما داخل الموضوع ده يا ناس. وفي ناس بيقولوا الزول اللي بيضحي ده ما يأخذ الشعر ولا الأظفار ولا يرقد مع مرته، قل لا لا ده كلام زادوا زيادة، ما عنده مكان كلمة ما يمشي لمرته.

0: لا لا أو مرة عندها وراجل ما عنده ضهير، قالوا كي أنا عندي ضهير ده ما نرقد معك. لا لا لا ما قالوا، الشريعة قالت ما في الشغل الممنوع ده، ما تزينوا ولا تشيل أظفاركم تقطعوه. النبي عليه الصلاة والسلام كان ضحى عن أمته، لأن المسلمين كلهم ولا عندهم مال عشان يضحوا، واحد في حياتكم ما يضحي لأن يموت. إذن النبي عليه الصلاة والسلام ذبح كبشين في حياته اثنين، مش الكبشين ده لا، هو ضحى كثير وهدى كثير، لكن في يوم من الأيام كان ذبح كبشين وقال اللهم هذا أني وأمن لم يضحي من أمتي. الكبش الوايد هكذا، والكبش الوايد أنا أمتي من الرجال والنساء، الله ما أنتهم ما ضحوا ما تدين، هم كل شاركوا في الأجر. عشان كده الضحية لأهل بيتك، مأوينك، إيالك، الناس القاعدين تحت إيه نفقتك، تدخلهم بالنية. وقت الدائر تسبح ده شيل النية يا ربي، الأضحية دي أنت أنا وهنا أهل بيتي كل الناس اللي قاعدين كل شاركهم في الأجر والتسبح. لكن ما بعد الزبيحة قال إنت فلان إن شاء الله دخلتنا، والله نسيت سنة آخر أو تمشي في لهم آخر كمان حقهم هم يسبحوا، هذا أفضل. والإنسان ما يتغالى، لأن دي سنة نحييها، الأضحية سنة، الإنسان الأحيى سنة الرسول حيؤجر.
1: شيخنا والإدة له آداب الإنسان ينبغي أن يتأدب بها، نريد أن نعرف تلك الآداب حتى لا نخالف آدابنا الإسلامية التي أمرتنا بها شريعتنا الغراء.
0: من الآداب أولا ليلة العيد، المسلم من المندوبات يحيي هذه الليلة، وورد في الخبر أن من أحيا ليلة العيد وليلة نصف من شعبان لن يموت قلبه يوم تموت القلوب. ونحن في هذا البلد سلفنا الصالح يحيي ليالي العيد، حفاظ كتاب الله بيحيي ليلة العيد بحلقة قرآنية ببتوها من البقرة إلى الناس. أنا أشوف بعض الحفاظ خلوها وبعض القواني خلوها، حتى الشيخ الكبير بيجي في الحلقة بعد إشاء تاع عشرة كده يبدو هذا يشيل سمن سمن سمن سمن سمن إلى الصبح، ده
1: يختم القرآن
0: بيختمه وبتنافس فيه كمان. إنت كلها بتعرف سيه حفظك جيد لما يجي، أو كمان تحييه بعبادات أخرى من الصلاة النوافل أو بالذكر أو بالمدايح النبوية، هذه كلها تعتبر إحياء ليلة. بعد ما نصبح من السنة الواحد يغتسل، حتى الأوين والرجال كله يغتسلوا، حتى الإيال اللي هم شوية عاقلين بيعقلوا العبادة هم كله نأمرهم بالغسل زي غسل الجنابة سنة. ومن النعم الله قال وأما بنعمة ربك فحدث، خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. إذن نظهر نعمة الله، إذا كان عندنا رزق نلبس لباس جديد عشان نظهر نعمة الله سبحانه وتعالى. وأما بنعمة ربك وحدث، أنت كلها تلبس لباس سمع، مرتك كلها تلبسها، إيالك، أولادك وزويك، عشان تظهر نعمة الله وتظهر الفراء وتظهر الشكر. وبعد كده إذا كان الشمس طلعت الناس بتوجه إلى الصلوات، الأوين والرجال حتى الإيال اللي بيعقلوا حيمشوا، حتى المرأة الحائضة الرسول قال المرأة الحائضة كلها تمشي لكن ما تصلي وتشهد دعوة المسلمين، وحتى الأوين المحبوسات المخدرات كلها تمشي لأن تشهد الصلاة وتشهد دعوة المسلمين إذا كان هي ما حائضة. إذا كان حائضة تمشي تجلس، والناس إذا كان بتدعو الله كمان تدعو الله، وبعدين لو ماشي تكبر الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، إما تكبر ساكت وإما الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ما برفع صوت عالي ولا بسر منخفض، تسمع نفسك ومن يمشي جنبك. والمرأة تكبر سرا إلى وصول محل الصلاة. إذا كان بنصلي في المسجد قبل ما نجلس ناخذ تحية المسجد، إذا كان بنصلي في النقعة من مشينا نجلس ما في تحية، لأن ما في تحية مسجد، نواصل في التكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وإما الله أكبر الله أكبر، بالتكبير نواصل إلى مجيء الإمام. الإمام جاء خلاص لا إقامة ولا أذان، طوال الإمام يكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات بتكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام وراها كمان ستة تكابير، بعد يجلس سجدتين الله أكبر يستقل يقوم فوق فوق يكبر خمسة تكبيرات من دون تكبيرة القيام دي ما يحسبها خمسة تكبيرات بعد التكابير الفاتحة والسورة وفي ركعة ثانية كلها بعد التكابير الفاتحة والسورة ويسلم بعد السلام عليكم الإمام يخطب خطبة تتعلق بالعيد ويتحدث عن سنة العيد والأضحية وإذا كان في مسألة اجتماعية أو وطنية كل يقولها عشان يوعظ الناس زي الأيام مشاكل هسه اليومين ده بتاع فيسبوك وتربية الأولاد ومشاكل مشاكل كثيرة اليومين ده عندنا خليه يأخذ موضوع كده بعد ما يتكلم عن العيد والأضحية ولو دقيقتين ثلاثة ينبه على المسلمين بأمر اجتماعي أو أمر ديني أو أمر وطني عشان كمية الناس زي اللي حيطلعوا من البكاند ويرجعوا بيوتهم بيكونوا في كلام جديد اليوم إمام قورة ده دليلنا من الخطباء يقولوا الكلام ده بعد السلام عليكم إذا كان الإمام الأفضل اللي يكون عنده كبش كبشة ده أطيت يجيبه محل الصلاة يسبح وبعد كده الناس كان رجعوا في بيوتهم يسبح لكن بالعسب بعض الأحيان سيئنا ذات ما عنده أضحية ده يا ناس إيه والله زول إمام كبير يصلوكوا صلاة العيد أنتوا عندكم أضحية وسيئنا الإمام ما عنده أضحية ما نقوله حرام ليكم لكن والله ثقيلة شوية
1: شيخنا في مسألة مهمة جدا وهي التكابير في أيام العيد تبدأ 200 وتنتهي 200
0: التكابير هي تبدأ من ظهر يوم العيد ظهر يوم العيد الواحد مجرد السلام عليكم كان الإمام ما نسي قول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد 3 مرات وإذا كان الإمام نسي طوالي المأمومين يقول الله أكبر طوالي كبر ما يرجو الإمام منا كان شاف الإمام نسي ده طوالي هم يرفعوا التكابير إذن يوم العيد عندنا 4 صلوات الظهر العصر المغرب والإشاء يوم الثاني 5 صلوات ده من الصبح الظهر العصر المغرب والإشاء يوم الثالث نفس الشيء الصبح الظهر العصر المغرب والإشاء يوم الرابع الصبح لو كبرنا خلاص يوم رابع العيد مثلا العيد يوم الأحد يوم الاثنين يوم الثلاثاء يوم الأربعاء لو صلينا الصبح كبرنا راح ينتهي 15 فريضة
1: تمام إن شاء الله وشغلنا في عدد ولا
0: لا 3 مرات إما تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر أو الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الحمد مرة مرتين 3 نعم
1: في كل الأوقات دي.
0: في كل الأوقات إذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغ المراد ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الأمن والاستقرار وأن يوحد كلمتنا ويحدي حكامنا إلى ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضى
1: أثابكم الله فضيلة مولانا الشيخ عبد الدائم عبد الله عثمان على هذه المعلومات وعلى ما تقدمونه للأمة الإسلامية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل ذلك في ميزان حسناتكم يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم والشكر أجزله لكم أعزائي المستمعين على حسن الإصغاء والمتابعة تقبلوا تحيات أسرة الحلقة الإخراج أبو بكر حسن بخاري وفي إعداد وتقديم الحلقة عيسى أبو بكر موسى يحييكم حتى ألقاكم في حلقة أخرى أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله
2: فلا أسد المستمعين ومستمعات الكرام أنا غادي أجهد بعد ما سمينا برنامج ركن الدين العظيم من المجلس العالي للشؤون الإسلامية لجمهورية تشاد حاليا داخل الاستديو الساعة 7:03 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية التشادية فنذكر السادة المستمعين والمستمعات هناك في الهندسة الصوت يقنا إيف أمام الميكروفون الكوماندان ديبور عبد الهادي محمد صالح بابا يارو أيها المستمعين والمستمعات نمشي في مكنة الفن ونسمع كمان أول فاصل غنائي أكيد أنتم قاعدين تسمعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد يا سلام مساء الخير عاصمة شمينا مساء الخير لكل السادة المستمعين والمستمعات الحاليين قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد أن إحنا معاكم وأنتم معنا بفرحة وسرور لحظات إن شاء الله تلقوا ركن البلاغات العادية والرسمية وبعد البلاغات كمان السادة المستمعين والمستمعات نواصل معاكم لغاية توكلنا كان تم الساعة 8 بالضبط كمان خلاص بابير يقول لكم أما السلام هايزي المستمعين نمشي ونسمع كمان أول فاصل غنائي من ضمن البرنامج وهو الفنان الراهل الهايتي أحمد بقصة كابين تكنيكا

أعزائي المستمعين ومستمعات الأكرام، أنا غدي كات، شكرا لحسن المتابعة وشكرا لكل سادة المستمعين والمستمعات. هلا حاليا قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية كات، نجي في داخل الاستديو ونبدأ كمان ببلاغاتنا. احنا اليوم معشي بلاغ 40، بلاما هيسيني، هارونا جدة، الحاج محمد معلم حامد، أبا تيمبير خير الله، الشريف محمد دقور يبلغوا لكل الأهل اللي برا والداخل وجميع ناس الإرفي عشان بعدروا في سرخة الأربعين يوم. أنا أخوهم جدة هيسيني تكون يوم الاثنين في أنجهول هلة بلامة هيسيني جدة، اللهم يغفر لها ويرحم بالجنة. بلاغ أنا وفا اللوان قوني موسى خالة، أبا خريس خالة، هارونا خالة، معلم عبد الله، عبد الله النايم، هارون دونغوس، هارون صالح، عمر دهية، هسنا آدم، الشيخ قربة أليفة، محمد عبد الله، محمد سمجد، حسن جبرين، محمد مرسال، عمر عيسى، الشيخ حسن موسى، الشيخ محمد دوغوم، حسن عبد الرحمن، معلم بركة إدريس، محمد ولا أبا فكي آدم، محمد أبكر جبرين علي دلقي، الحاج محمد داب دحلوب عفوا، الحاج محمد وقال لوان عبد الرحمن فكي موسى عبد الرحمن إدريس محمد فيلو جورو محمد إدريس موسى بلامة بنية ومحمد بني محمد، محمد دي موسى جبرين، أبكر محمد، عبد الله الحاج حسن بنامة، هسيني إلي دوغو دوغو بركة لوما ليزن، يبلغوا لكل الأهل اللي بر والداخل وجميع ناس الإرفة يقروهم بموت حنا بنيتهم وأخوتهم وأمهم فن هسيني المعروفة، فن هسيني المعروفة بأسم حنا أمتوما المروب اسمنا عم توما، كم ماتت اليوم يوم الأحد 24 مايو 2026، وصرخ كمان بسوا يوم الاثنين معناتها عم باكر يوم 25 مايو 2026 في مرمطوجي هلة بلامة حسنة دونغوسو، اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة. نكرر اللوان أغوني موسى خالة، أبقريس خالة، هارون خالة، معلم عبد الله النايم، هارون دونغوس، هارون صالح، عمر دهية، حسن آدم، الشيخ قربة أليفة، محمد عبد الله، محمد سمجد، حسن جبرين، محمد مرسال، موسى إيسى، الشيخ حسن موسى، الشيخ محمد دونغوم، حسن عبد الرحمن، معلم بركة إدريس، محمد ولا أبا فكي آدم، محمد أبكر جبرين علي دليجي، الحاج محمد دحلوب، الحاج محمد وقال اللوان عبد الرحمن فكي موسى عبد الرحمن إدريس محمد فيلو جورو محمد إدريس موسى بلامة بني محمد، محمد طاير موسى جبرين أبكر محمد عبد الله الحاج حسنة بنامة هسيني إيلي دوغو بركة لوم الهيزن، يبلغوا لكل الأهل اللي برا والداخل وجميع ناس الإرفة والأهل الجيران يقروهم بموت حنا بنيتهم أخوتهم وأمهم فن هسيني المعروفة بأسم أنا أم توما، كان ماتت اليوم يوم الأحد 24 مايو 2026، والصرخة كمان بيسوى أمباكر يوم الاثنين 25 مايو 2026 في مرمطوجي هلة بلامة حسنة دونغوسو، اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة، ولا أهل المرحومة كمان الله يواليهم الصبر. السادة المستمعين ومستمعات الأكرام، أنا غاديو كات الساعة 7:12 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الكادية، نمشي في مكنة اللفن ونسمع فاصل غنائي، نقول كمان مساء الخير لكل السادة المستمعين ولا مستمعين الحاليين قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية كاد، يق نايف في الهندسة الصوت وعبد الهادي محمد تصالح بابا يارو، نذكر السادة المستمعين وكنا كان تم الساعة 7
و 15 دقيقه كمان نتلقوا نشره الاخبار مع الزميل جمال عبد الناصر شيب ابكي. فان شاء الله انتظار لنشره الاخبار نمشي ونواصل كمان برحلتنا الموسيقيه كبنت.

0: أعزائي المستمعين ومستمعات الأكرام، هنا غاديو كات الساعة 7:15 كل الأراضي الوطنية الجادية نشرت الأخبار. أنت اليوم الزميل أستاذ جمال عبد الناصر شيب أبكي. مساء
1: مساء النور الزميل عبد الحادي مع الصالب أبايرو. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات راديو تشاد أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار اللي ماشي، ونبدأ كالعادة بالعمل. رئيس الوزراء كبير العقوبة السفير لامي هلينا كان رأس وايد عشاء داسه بعد مرور على سنتين مما درجه لكبير الدولة في رأس هذا البلد. مكتب تنفيذي جديد لمنظمة التنمية الهرفيين في إفريقيا كان درجه في جمعية أمومية انتخابية كان بقت في الغرفة التجارة في العاصمة الجميلة. فجي لنا مين وليكم تفاصيلها من راديو تشات. رأس أمس رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير اللامي علينا مناسبة هنا عشاء احتفال بالذكرى الثانية مما درجوا لكبير الدولة المارشال محمد إدريس الديبي إتنو في رأس البلد اللي كان انتخبه في مايو 2024. المناسبة كان بقت بحضورنا كثير من أعضاء هذا الحكومة ورؤساء المؤسسات الكبرى هنت الجمهورية والسفراء المعتمدين في بلدنا تشاد. في كلمة كان قدمها رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير اللامي علينا أكد بكون هناك وجود إرادة سياسية قوية من أجل زيادة هنا وتيرة هنت التنمية في تشاد، وقال سنتين فاتوا مما درجوا لكبير الدولة الدرجان التاريخي، سنتين من الجهود المتواصلة وسنتين من الإصلاحات كلها انشافت وسنتين من الخدمة الحازمة القوية، وده استعادة الثقة الوطنية. وهذا كان قال في ظل الأزمات الإقليمية جات مشت في المسار اللي كان حددها رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو بخصوص الدفاع للوحدة الوطنية والحفاظ لاستقرار جات. السفير لامي علينا زاد في كلامه وقال هو تشاد كمان اليوم فكها تقوه سلطة هنت الدولة من أجل تشاد الجديدة، عشان دا كثير من الإصلاحات كان انسوت في مجالنا البنية التحتية وإنجازات آخر كله بقت على حسب أمنياتنا المواطنين. السنتين وصفت إرادة سياسية قوية، إرادة هنا الدولة تقول لا للجمود وتتحمل مسؤولية هنت الإصلاحات. سنتين خطت الدولة فوق المصلحة العامة فوق مصلحة حنا كل شيء. المنظومة هنا نساء هنا الحركة الوطنية للإنقاذ MPS كان كرموا 100 من الأوين والبنات اللي كان شاركوا في خدمة هنت الدورة التدريبية اللي كان نظموا لفايدة هنا المناضلين والمناضلات، ده بخصوص الخياطة والحاسوب. ورأست المناسبة كمان رئيس هنت المنظومة أميرة إدريس ديبي إتنو بحضور هنا كثير من أعضاء هنا المنظومة هنت الحركة الوطنية للإنقاذ MPS والأوين والبنات اللي كان شاركا في الدورة التدريبية ومعزومين آخرين كتار. النقابة الوطنية انت المهنيين هنا الإزاءة والتلفزيون هنا تشات سينابور هم كمان نظموا احتفال كبير بمناسبة أنا إذن الأمال كان خطوتي اتشيار تقوهن الأدلة الاجتماعية من خلال فرص وتأمين بيئة هنت الخدمة دمان للسلامة وكذلك الأمل اللائق للموظفين هن الأنماء. المناسبة كانت في الأنماء بحضور هن المدير العام هن الأنماء بوكارسندا الفجنباء الأمين الأمن النقابة هن سينابور وكثير من أعضاء هن النقابة الوطنية هن الإذاعة والتلفزيون هن جات سينابور. والاحتفال ده كمان بمناسبة هن إيدن الأمال المؤجل. نتابع لكم دائما بنشط الأخبار. في الغرفة انت التجارة بقت جمعية أمومية كمان انتهى فوقها مكتب تنفيذي جديد لمنظمة التنمية الحرفيين في إفريقيا قسم على تشاد. وده في خلال المناسبة كان هيدرا الأمين المدير العام هنا انت الإيدين محمد صالح بن عمر وكثير من المعزومين محمد عمر إدريس والتفاصيل.
2: المكتب التنفيذي الجديد هنا منظمة تنمية الحرفيين في إفريقيا، بيتكون من 23 عضو برئاسة السيد عثمان داود إبراهيم. الجمعية الأمومية اللي انتخبوا فوق المكتب التنفيذي الجديد بقت في مقرهن الغرفة التجارية. صالح موسى ميكربي الممثل المؤقت لإدارة الغرفة التجارية أكد بكون قطاعنا الصناعات الحرفية بواجه مشاكل وتحديات وقيود. طلب من المكتب التنفيذي الجديد عشان يدافع لكل المصالح انت الحرفيين ومشاركة خبرتهم. بعد ما نصب الأعضاء من المكتب التنفيذي الجديد لمنظمة تنمية الحرفيين في إفريقيا قسم تشاد، المدير العام للحرف محمد صالح بن عمر وضح بكون الحرف اليدوية تساهم وتساعد في تنمية حن اقتصادنا المحلي وهبسة تأسس التوظيف والضامن لثقافتنا وهويتنا. ذكر بكون القطاع عن الحرف اليدوية بيحتاج لدعم ومساندة مستمرة عشان يحقق البنية التحتية الأساسية المناسبة. محمد صالح بن عمر قدم التهنئة الصادقة للمؤسسة الجديدة وتمنى النجاح للمكتب التنفيذي الجديد عشان ينجز مهمة قوية في ولاية الجديدة. بعد ما نصبوا رسميا الرئيس الجديد السيد عثمان داود إبراهيم وصف سعادته وفرحته للثقة الكبيرة الأمطوها لي عشان يقود المنظمة دي بكل ثقة وأمان. عثمان داود إبراهيم تأهد بكون يبذل جهده وده بتضافر جهود عن المكتب التنفيذي الجديد عشان يصنعوا حرفة قوية تشادية ويقدموا الأفكار الجديدة اللي عندها ديناميكية إفريقية ودولية. نذكر بكون المكتب التنفيذي الجديد قدموه قدام الجمعية الأمومية اللي بقت في الغرفة التجارية وده في خلال مناسبة رسمية.
1: ريبورتاج الزميل محمد عمر إدريس. في رئيسة الفيدرالية من أجل الآفة الدولية إيمانيل نادينغار كان قدم نقطة صحفية، وفي خلال النقطة الصحفية كمان نادى بالتعايش السلمي الموجود سوا والوحدة الوطنية بين أبناءنا الوطن. المناسبة كان بيت في مقر الفيدرالية القادم في كارتي سبنغالي، اللي نسمه جزء من كلامه.
3: نفكر في كلام أنا أفي أنا جابتا بس كل يوم من دارك مسكلا ما فيدا دار كل بمسكلا اليوم أني نان كل بمسكلا أنا وشوكل واي نشوفو دا كان أفي بس نفاتشو دار أنا نان يامش جدا أفي ما فيدا دار غوالا وبي أفي دا إلي نلوموسا كان ما كلام نصاوة كله بفكر نادا مباكر دا نسو دار لي يالنا أكون أنا نسو كيكر كاني أجي سوا يتوكو بكلام أنا ودا يور وني فاتوشو دار أنا نادا نالغا ببوليتيك دا كي كيف كلو نالغا ريكونسيلياسو عندنا رئيس ناغاي وكلو عرفو وي دورا أفي أنا دورا أفي أنا دارنا دونك أنا نتاجي أفي ولا تالغا ساقين ما في أنا نروجال دا أنا كلام في كي كيف من تاب كلو ني أجي سوا ني فاتوشو دار ودا بسابر دا نالغا أفي كالي ألا يجيباننا أفي أنا دارنا.
1: السميتو ده هو الرئيس الفيدرالية من أجل السلامة الدولية أو العالمية إيمانويل نادينغار سميتو في ميكروفون راديو تشاد كان مدلي الزميل حسن موسى حسين. أمس كمان الكاتب الدكتور عيسى حسن أدم كان قدم كتاب جديد زاد للمكتبة الوطنية تشاد، العنوان ده كمان تطوير الحياة البرلمانية التشادية من 1960 لحد سنة 2020. الكتاب ده فوق تقريبا أكثر من 600 ورقة. خلينا نسمعه للكاتب شنو الهدف الخلاه يكتب الكتاب.
4: هدف هذا الكتاب إلى تتبع نشأة المؤسسة البرلمانية التشادية وتحليل مراحل تطورها المختلفة منذ الاستغلال إلى المرحلة المعاصرة مع الوقوف على طبيعة أدوارها ووظائفها والتوصيات التي أكدت على ضرورة تعزيز استغلالية البرلمان.
1: يرنا إيفا الساعة 8:25 داخل الاستوديو، نفس الساعة في كل الأقاليم. أنا بلد نجاة دي نشرة الأخبار، أنا اللي ماشي ولا الناس الفتاتهم كمان نذكرهم بالعناوين. رئيس الوزراء كبير لكم السفير اللمي حلينا كان رأس مناسبة هنا أشح نظموا احتفال بالذكرى الثانية مما درجوا لكبير الدولة المارشال محمد بريسا ديبي ابنو في رأس البلد اللي كان انتخبوا في مايو 2024. مكتب تنفيذي جديد أنا منظمة انت للتنمية انت للحرفيين في إفريقيا كان انتخبوه في خلال جمعية أمومية انتخابية كان بقت في غرفة انت للتجارة هنا في العاصمة أنجمينا. شكرا لكم انتم القادمين تتابعونا حاليا من بونغور كيلو موندو دوبا سار ومن أي مكان بواسطة راديو جاتا لنشر الأخبار اللي كان جهزوا إسرة التحرير تيت إخراج أنا محمد عمر إدريس وقدمت عليكم أنا جمال عبد الناصر شيب أبكي أرغدو أو قيدوا بعافية.

أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، هنا راديو تشات. بعد ما سمينا نشرة الأخبار مع الزميل جمال عبد الناصر شيب أبكي، نجي في داخل الاستوديو وطوالي كمان نواصل بالبلاغات المفضلة من الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. السيد الشيخ بركة الديف، عبد الخني الديف، توم الديف، الإمام غومبو الديف، جبرين الديف، محمد عبد الرحمن الديف، عبد الخني عبد الرحمن الديف، الشيخ بشارة غريما المعروف باسمنا بشارة سوسل، الشيخ رمضان شروما، دليجي الحاج محمد دهلوب، علوان غوني دونغوسو، بلاما حسن دونغوسو، عمر دي، الحاج يحيى حسن، الحاج حسيني حسن، ابراهيم حسب الله، عبد الرحمن يونس، ادريس محمد، الياس ادريس القاو، الشيخ النور عمر، الدركتير هريكي هارون، حسن هارون، مؤمن الامام عبد الرحمن موسى، الامام عبد الله حسن، الامام عبد الله حسن، والسيد عمر الجوني، ادم حسن، قمر معلوم، جبرين هارون جرما، هارون جرما، علي يعقوب، دليجي مكايلا موسى، دليجي بركة محمد، جبرين الشيخ عبد الرحمن ابو غاسي، الشيخ ابراهيم، جبرين بركة، دريكتر جبرين غومبو الديف، حسن عبد الرحمن ابو خريس، دريكتر عمر الشيخ، ايبيت جبرين، ايبيت موسى الشريف، الحاج مؤمن نقوني، محمد موسى، الياس محمد زهرة، الحاج حسن آدم، الشيخ قربة أليفة، حسن محمد، الياس المروب اسمنا حسن دوية، والحاج أخالة جبرين، لهم اللائزين يبلغوا لكل الأهل اللا برا والداخل وكل الرفقان وجميع ناس الإرفة يقروهم بموت، هنا أخوهم وأبوهم عبد الرحمن الديف جرما، عبد الرحمن الديف جرما كان مات بعد مرض قصير اليوم يوم الأحد في نجمينا، والصلاة كمان بسوى أمباكر يوم الاثنين بعد صلاة الظهر في بيت المرحوم ده في كاركي تكرا، ما بقيت من استاسيون بومباش B13، اللهم يغفر لها ويرحم بالجنة، والأهل المرحوم كمان الله يواليهم الصبر. دايما ما بلاختنا عن الوفاة، محمد دوغو، بشارة إبراهيم دوغو، معلم بكر محمد، النور عبد الرحمن، حسن بشارة، محمد موسى، الشيخ حسيني، محمد جدة محمد، عيسى بكر، هارون عبد الله، جبرين هارون، علي محمد، عبد الرحمن محمد، جبرين آدم، بلاما أبكاكا، جبرين دنا مؤمن، جاك محمد، عبد الرحمن خاتي، بشارة جرما، بلاما محمد أحمد، اللوان كشلة دنا دنيني، محمد كوشي، أبكر كوشي، عثمان كوشي، إدريس عمر، حسيني عمر، أبكر عمر، هارون رمضان، هارون حسنة، علي إدريس، علي إدريس، إدريس علي، محمد يوسف، دليجي كواس محمد، محمد أبكر آدم، محمد أبكر آدم، آدم النور، الإمام محمد هارون، الحاج محمد، بلاما الدقيليم، بلاما موسى التكيم، بلاما حسن يونس، بلاما إدريس، الشيخ ترما، بلاما محمد زين، بلاما حسيني رمات، بلاما جبرين هارون، بلاما حسن أمكوكو، الحاج ولا ككا، الشيخ محمد بشارة غومبو أخي، الشيخ عبد الله بوبو، أبكر هارون، بلاما عبد الله حسن، محمد برنو، بلاما سليمان، أبكر، الشيخ محمد
بكر اجيت فضل دليجي سيف دليجي احمد بشاره دليجي اخونا عبد بكر دليجي توم جوخو سلطان والزول بلاما حسنه جبرين عبد بكر حسنه بلاما عبد بكر الشيخ عبد الله ادريس بلاما موسى هارون بلاما عبد الرحمن دليجي موسى ادوم بلاما دونغور جبرين بلاما خالة بلاما جبرين جادو بلاما مكايلا أفكي بلاما إما الحاج هارون دليجي إدريس آدم بلاما إيسيني بلاما جدة أخي دليجي اللوان دليجي عبد الرحمن زريبي دليجي محمد كمسلوم دليجي أجدة آدم دليجي محمد حسن دليجي أبا إيسا دليجي أجدة أخي الحاج خالة مكايلا أبونا الشيخ رمات بشار معلم حسيني الحاج أبو بكر أنكو الحاج هارون ولدان ديري وأسرة الحاج أنجني محمد وأسرة الحاج أجاجي بلاما مصطفى أجاجي موسى الجديو والإمام آدم أسمان حسنا كيري الرئيس بشير بركة الرئيس أجاجي دليجي عبد الله كليسيم أخي بيقرون الرئيس حسن قال موسى ولا بنية رمات إلي الرئيس كريم الرئيس جيمي كبشي سلطان ميت الرئيس جدة بنية الرئيس آدم يونس آدم ميرسي الرئيس حسن قنبو إدريس لوم الإذن يبلغوا لكل الأهل البر والداخل ولا أهل اللي برا داخل يقروهم بموت حنا أمهم آدم بيت إيمت آدم بيت إيمت أم محمد كوري أم لي محمد كوري هل كان ماتت أمس عشي والصراحة كمان بيسوى أمباكر يوم الاثنين في هلة اللوتة هلة أبلاما أبكاكا القر اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة ولا أحلى المرحومة كمان الله يواليهم الصبر دايما ما لا بلغت السيد حماي قرقا قنبو قرقا دليجي إيسا أبكر أسرة الشريف بنية أسرة محمد مرفعين أسرة عبد الله أبو الزين الحاج سيد عمر أسرة بلاما هارونا أسرة الهيسين إدريس أسرة الشيخ إزيريك دليام أخي أسرة عبد الله أبو أما أسرة الشيخ إما أسرة بلاما أطمان أسرة محمد غريغيت أسرة الطاهر أسرة الطاهر أسرة بلاما إمارة والد الديري أسرة أبو بكر أخي أسرة الشيخ أبو بكر أسرة أبدان إبراهيم أسرة الشريف محمد دربان أجيت الديف قرقة بشارة أسرة محمود شايب عمر خرسة الرئيس محمد كبيري أسرة أطمان حسين أبدقن مكايلا مؤمن أسرة موسى رجيك أسرة مؤمن ولدب جوجل أسرة الحاج خي أسرة مكايلا الفداي أسرة محمد خي لو ماليزن يبلغوا لدلجي محمد بشارة في مشاقة دلجي فاشر الشيخ في المر دلجي جيمي شايب في أنقبو دلجي آدم لغدوبة في أنقبو دلجي هسيني أسمان في الدقي للدبة دلجي آدم إدريس هناك في فندوري دلجي دانا مليمي في لاماجي دلجي جيمي أجيت هناك في ورولا دلجي حسب الله عبد الكريم في أم اللومة دليجي حسن تي هناك في علايا دليجي محمد تايسا في علايا دليجي محمد تايسا في آدا دليجي محمد أجلا في جنيبور إيه دليجي إما أخي هناك في ورولا الكدو دليجي فيصل جدة هناك في الشوايل دليجي سيني كورا دليجي أبا أمالوم هناك في نغاري
فنجاري ديليجي مكايلا موسى ديليجي بركة في دمبي ديليجي الحاج محمد قالا في تكرة ديليجي كواسا فنجاري كواس ديليجي أبا فنبتا ديليجي موسى أبكر في سجيتي ديليجي اللوان في كلويتي ديليجي بول أكا في الرنجاجي ديليجي هسيني مكايلا في أما صابري ديليجي الحاج آدم نينكا في كيسا ديليجي رمات عبد الله في الدجال دينجيسو ديليجي موسى أشنو ديليجي جدة عمر هناك في الدجال مكايلا ديليجي إدريس عبد الله في تامو أمبسطنا ديليجي أبكر جدة ديليجي تجاني إيلي في كاغا ديليجي رمات غومبو هناك في كوكفيل ديليجي هسيني أبكر في نغا ديليجي أخونا جبرين في سولي الشيخ هسيني أخونا الشيخ جدة دشوش الشيخ جدة ولا باو الشيخ جدة عبد الله أمبرما الشيخ محمد ولد أنبيا الشيخ عمر ولا قجري الشيخ عمر جبرين في أم الصابري الشيخ أبكر موسى في سولي الشيخ عزيز في ديجيل أبيسو محمد اللاغوني في غزتور بشارة عامت في المدينة بلاما محمد أخي في حشاب القوس بلاما عبد الرحمن هارون في المردو بلاما أمر في قوا بلاما جدة بشارة في قوا بلاما هسيني قتري بلاما هسيني عبد القادر هناك في مشيتر الحاج هارون عادم بستون ديبيتي محمد تعام التلزينة الرئيس حامد ديقام الشيف دي كانتون إبراهيم الجيت ولكل الأهل اللي برا والداخل يوروهم بموت حنا ولتهم قمبو حماي قرقا قمبو حماي قرقا كان مات اليوم فجر بعد تمر التقصير وصراحة كمان بسوى أمباكر يوم الاثنين في بيت حنا أبو المرهوم ده في كاركي دي قيل الزافاي اللهم يغفر لها ويرحم بالجنة ولا أهل المرهوم كمان الله يواليهم الصبر دايما مع بلاختنا هنا اللاوفا إيسا أبكر هارونا أبكر وآدم أبكر محمد أبا جدة إدريس هارونا آدم عبد الله محمد الرقيس بلاما إدريس جدة عبد القادر رمات ألي حسن بلاما جدة جرات هسيني دهي سالي دهي عبد الله خادر جيمي أخي سالي بلاما إمر الحاج رمات اللوان جبرين بكر تاير هسيني الشيخ جدة الرقيس بلاما هسيني حسن بلاما دقشين إدريس بلاما دنا بكر هسيني آية شد إيسا جدة محمد عمر رخيص يبلوما ليزن يبلغوا لبلاما بشارة جبرين وجماعة بلاما البشير تاير وجماعة بلاما أبوبا كم سلوم وجماعة بلاما رمات هسيني وجماعة بلاما عبدوغال وجماعة بلاما إيسا هارون بلاما أغينا وجماعة بلاما هسيني الدي وجماعة بلاما جدة خواج وجماعة بلاما هارونا الجد وجماعة بلاما محمد بكر السنيتي وجماعة بلاما هسيني وبلاما ردا وفي ترورة بلاما عبد الرحمن وشيبني بلاما دقشين وجماعة بلاما آدم قايت في أمدخين بلاما آدم في الزافة بلاما هارون في الجيت بلاما النايم هناك في أنغوشي بلاما محمد سنيتي وجماعة بلاما جبرين غورو وجماعة بلاما ريني أنغورو وجماعة الشيخ إدريس أبكر في أرديبي بلاما محمد في جيليجي بلاما عبد الرحمن في المرضو بلاما جدة في قوة
بلاما محمد في البيدة بلاما جدة كولو بلاما هارون عدوم في اللسدة بلاما الحج في ماجيتك بلاما عبد الله قادر في العلاء بلاما محمد في الشقيق في شقيتي عفوا بلاما إدريسة في الرقيق بلاما عمر وجماعة وبلاما محمد وجماعة بلاما النور في أم خندرو بلاما علي عمر هناك في دقي بلاما عبد الرحمن أبقاسي الشيخ آدم مرحال الشيخ خالة بشارة في أمدرمان اللوان أحمد آدم هناك في أفرق بلاما إدريسة وبلاما محمد بلاما آدم في بنجول وبلاما عبد الكيري وبلاما هارون بلاما محمد في مرير الشيخ الفاس والشيخ حسيني في سني الشيخ جيت عبد الله الحاج إجل موسى في نجمينة ولكل الأهل اللي بر والداخل يؤروهم بموت أنا أبوهم وأخوهم أبكر رئيسة أبكر إيسا المروب باسمنا تيكوركور تيكوركور كان مات أمس يوم السبت وصراحة كمان بسوء أمباكر يوم الاثنين 25 شهر 5 عام 2026 في هلة أدري هلة بلاما إدريسة جدة دا في كانتون أفرق اللهم يغفر ليا ويرحمها بالجنة ولا أهل المرحوم كمان الله يواليهم الصبر السادة المستمعين والمستمعات الكرام هنا غادي وكات الساعة 7:47 نمشي في مكنة الفن ونسمع كمان فاصل غنائي نقول فوق ذلك مساء الخير لكل السادة المستمعين والمستمعات الحاليا قادم كتاب الإذاعة الوطنية لجمهورية الفنانة توما بلالة مساء الخير عاصمة جمينة مساء الخير لكل السادة المستمعين والمستمعات الحاليين قاعدين بتاب الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد شوقنا بحر ودموعنا مطر وكلامنا يكون عسل لكل السادة المستمعين والمستمعات يا نايف في الهندسة وعبد الهادي محمد الصالح بابا يارو مالا مستمع

7:47 في دندل. أنا شيف دي كانتون جابورة وداء. هدية خاصة لأسرة شيف دي كانتون جابورة وداء وكل جيرانه وكل أسرته الحالية قد تتابع الإذاعة الوطنية لجمهورية كابين تكنيك. يلا

أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غادي شات في بلاغ أنا وفا وصلنا حاليا ممكن نقري للمستمعين السيد الحاج جبرين عجيت جبرين كيندي جبرين الإمام خالة الحاج رمات دنا أدوم رمات بشارة عجيت بلاما هامت وكل أخوانا في أفني لوم الهزين يبلغ لكل الأهل اللي بر والداخل وجميع ناس الإرفي يوروهم بموت حنا أبوهم وإمهم إيسا إيسا ددي إيسا ددي كان مات اليوم يوم الأحد وصرخ كمان بسوء باكر يوم الاثنين في هلة إفني هلة بلامة حامد جرمة اللهم يغفر لها ويرحم بالجنة. نكرر الحاج جبرين أجيت جبرين كندي جبرين الإمام مكايلا الحاج رمات دنا أدوم رمات بشارة أجيت بلامة حامد ولكل الأهل الإفني وبكان آخر لوم الهزن يبلغوا للأهل البر والداخل بموت حنا أبوه.

ام الفنانه ايوه اه هذه هي باقي لي بس تسع دقائق. يقنايف في الهندسه الصوت عبد الهادي محمد الصالح بابا يارو في الريجي انا الريسيت كمان ما في اموا حوا حج حوا سليمان ولا حج حوا سليمان قاعد في الريجي انا الريسيت. ايضا الاغنيه دي نهديها خاصه كذلك نقل المير هناك فاطمه حسن ياتوي نتمنى لك كذلك راحه سعيده لكم انتم لكل الاسره الحاليه تتابع الاذاعه الوطنيه لجمهوريه تشاد ها نحن معكم وانتم معنا بفرح وسرور يلا كل

أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، بلغ واهتنا 40 السيد بلامة حسيني هارون جدة الحاج محمد معلم حامد أب تيمبيري خير الله الشريف محمد دقر يبلغوا لكل الأهل اللي برا وداخل وجميع ناس الإرفي عشان نبادروا في سرخي الأربعين يوم. أنا أخوهم جدة هسيني، جدة هسيني سرخي الأربعين يوم حقا بسواء باكر يوم الاثنين في أنجهول هلة بلامة هسيني جدة نكرير بلامة هسيني هارونة جدة الحاج محمد معلم حامد أب تيمبير خير الله الشريف محمد دقر يبلغوا لكل الأهل اللي بره وداخل جميع ناس الإرفي يوروهم عشان نبهدروا في سرخي الأربعين يوم. أنا أخوهم جدة هسيني بتكون كمان يوم الاثنين في حلة أمجهول حلة بلامة هسيني جدة. أستاذ المستمعين والمستمعات الكرام، باقي لنا بس 6 دقائق عشان نعيشهم المستمعين الحاليا قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. مساء الخير عاصمة جمينة، مساء الخير لكل سادة المستمعين والمستمعين الحاليا قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. نجمة نجمة يا سلام، أغنية برده لأن دي أغنية الفنان إبراهيم حسين، تقليد كمان الفنان الجادي محمد علي إتر السلا. كل اللي برنامج قاعدين بيتلقوا في تيت إشراف بابا أبادمي إسا يكو كل

مستمعين ومستمعات الكرام، أنا غادي أتشاد. يا سلام، الوقت المحدد اللي خلصت تكمل لما في دوتو. فنشكر كذلك كل سادة المستمعين والمستمعات اللي كان تابوا معنا. سادة المستمعين 75 دقيقة في لب ليلة، 75 دقيقة سموت المنوات الغنائية، سموت البرنامج ركن الدين العظيم من المجلس العالى للشؤون الإسلامية لجمهورية تشاد. بعد ذا سموت البلاغات وسموت نشرة الأخبار مع زميل جمال عبد الناصر رشيب أباكي. أعزائي المستمعين والمستمعات، في مدة دي الفرقة اللي خدمتكم الفرقة البابير مكونة يخنا إيفا في الهندسة الصوت وفي المراقبة الفنية كمان منشفة مع محدي محمد عبد الله، هو كذلك قائد معنا في مجلس التلفزيونينا من قبل. على كل إن شاء الله نقول لكم ودي كوراجا. فإذا المستمعين والمستمعات تجد تقديم البرنامج عبد الحادي محمد تصالح بابا يارو، وكل البرنامج ده كمان يلقطوا في تيتي شرافة بابا بادمي سايكو كل كل ولا. إذا المستمعين والمستمعات لحظات ده نخليكم كمان مع الجران فريرا بنان السيلايو بجي يقول لكم ما سبب نجوخ أبون سوار. وفي الريجي عن الريسات كمان عندي بنيتي هنا كمان في حج حواء سليمان. أيضا المستمعين والمستمعات هنا جمعنا خديو الشاد ما السلامة تهياد أرجو بأ

0: الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن دهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. قام مساء اليوم رئيس الوزراء السفير اللامي هلينا بزيارة إلى مقر الهيئة الوطنية للإعلام السمعي والبصري الأونما، حيث تفقد فيها مدى سير العمل والعمال بها، وعقب الانتهاء فقد صرح بهذه التعبير: إنها الزيارة الأولى لي منذ تولي رئاسة الحكومة خلال عامين. لقد أعجبت بالعمل الذي يقوم أو تقوم به الوكالة. الهيئة الوطنية للإعلام السمعي والبصري الأونما وبجودة الأداء الذي يقدمه الطاقم العامل، كما أعجبت بالإمكانات والمعدات المتوفرة في هذا العمل. وقلت في نفسي إننا في هذا المجال لا نقل شيئا عن بقية الدول. لقد كنت سعيدا للغاية برؤية شباب تشاديين يعملون دون أي دعم خارجي، ومن هذا المنطلق أود أن أهنئ جميع العاملين على الجهود الكبيرة التي يبذلونها والمتمثلة في إيصال الأخبار والمعلومات إلى أقصى مناطق تشاد. كما أود من خلالكم أن أتوجه بالشكر إلى جميع الصحفيين. أنا راض جدا عن هذه الزيارة وأشجع الطاقم على مواصلة التقدم والعمل. صحيح أن هناك دائما بعض الصعوبات، لكننا سنعمل على تسليلها، وفي الوقت المناسب سنتمكن ربما من الاستجابة لبقية التحديات. ترأس أمس رئيس الوزراء السفير لامي هلينا مناسبة مأدبة العشاء لاحتفاء بالذكرى 2 من تولي رئيس الجمهورية مقاليد الحكم عقب انتخاب مايو 2024. كان ذلك بحضور بعض أعضاء الحكومة ورؤساء المؤسسات الكبرى للجمهورية والسفراء المعتمدين لدى البلاد. محمد موسى أحمد طاهر:
2: بمناسبة مرور عامين على تولي رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو مقاليدي السلطة كرئيس للجمهورية، بهذا الشأن نظمت مأدبة عشاء رسمية ترأسها رئيس الوزراء السفير ألاماي هلينا. بداية الحفل كان بكلمة الوزيرة الأمينة العامة للحكومة المكلفة بالعلاقات مع المؤسسات الكبرى راماتو محمد هتوين، والتي أوضحت بأن ما يميز ملامح النهج الذي أطلقه رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو هو الثقة التي منحها إياه الشعب التشادي، والثقة التي منحها رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء وأعضاء الحكومة المكلفين بتنفيذ البرنامج السياسي الخماسي كل حسب مجاله. من ثم عرض فيلم وثائقي يلخص مجمل ما تم تنفيذه من المشاريع 12 في مختلف القطاعات. في خطابه بهذه المناسبة قدم رئيس الوزراء السفير ألاماي هلينا تقريرا حول مختلف المشاريع التي تم العمل على تنفيذها كجزء من جدول الأعمال لرئيس الجمهورية خلال عامين على انتخابه. وقال: إدراك من رئيس الجمهورية للتحديات العديدة دعا إلى ضرورة المزيد من الصرامة والشفافية والتقييم في العمل، واستنادا على هذا الأداء والنتائج فأن الحكومة عازمة على تعزيز فعالية الأداء العمومي حتى يكون لكل مشروع واستثمار أثر ملموس على حياة المواطنين. وخلال الأسابيع القادمة ستنظم ورشة حكومية رفيعة المستوى لتقييم شامل لمدى تنفيذ البرنامج السياسي الخماسي لرئيس الجمهورية وتصحيح أوجه القصور، وإن مسؤوليتنا واضحة وهي الاستجابة لتطلعات الشعب التشادي. تحت قيادة رئيس الجمهورية ستواصل الحكومة مسيرة تشاد نحو مزيدا من الاستقرار والسيادة. هذا وفي نهاية الحفل قام رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة بتقطيع قالب الحلوى احتفالا بهذه المناسبة.
1: وفي خطابه الذي قدمه معالي رئيس الوزراء أكد على وجود إدارة سياسية قوية من أجل زيادة وتيرة التنمية. نستمع إليه بترجمة محمد موسى أحمد طاهر:
2: لقد مرت سنتان منذ ذلك التنصيب التاريخي، سنتان من الجهود المتواصلة، وسنتان من الإصلاحات الجريئة، وسنتان من الأعمال الحازمة واستعادة الثقة الوطنية. وفي سياق إقليمي ودولي شديد الاضطراب اتسم بالأزمات الأمنية والاقتصادية والجيوسياسية، ظلت الحكومة وفية للمسار الذي حدده رئيس الجمهورية: الدفاع عن الوحدة الوطنية الأمنية والحفاظ على استقرار البلاد وتعزيز سلطة الدولة والانخراط بحزم في مسار تحويل وتشييد تشاد الجديدة. لقد تم إطلاق إصلاحات هيكلية وتشييد بنى تحتية، وتم تقديم استجابات ملموسة لانشقالات المواطنين. إلى جانب الإنجازات المادية، فهاتين السنتين تعكسان قبل كل شيء إرادة سياسية قوية. إرادة الدولة ترفض الجمود وتتحمل مسؤولية الإصلاحات وتضع المصلحة العليا للأمة فوق كل اعتبار.
1: نظمت أمس النقابة الوطنية لمهني الإذاعة والتلفزيون سنغافورة احتفالا بمناسبة عيد العمال، وذلك تحت شعار تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال فرص وتأمين بيئة العمل، ضمان السلام والعمل اللائق لموظفي الأونما. عبد الله هارون آدم.
3: بحضور مشرف من المدير العام للهيئة الوطنية للإعلام السمعي البصري الأونما، جاءت مناسبة الاحتفال بعيد العمال التي نظمتها النقابة الوطنية لمهنية الإذاعة والتلفزيون في تشاد سنغافورة تحت شعار تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال خلق فرص العمل وتأمين بيئة العمل، ضمان للسلام والأمل اللائق لموظفي الأونما. فعاليات الاحتفال شهدت عرض جملة من المطالب المهنية، أبرزها دفع مستحقات إنتاج البرامج والنشرات المتأخرة، إضافة إلى تعميم وتطبيق مخرجات مختلف مجالس الإدارة بصورة فعالة. كما دعا المشاركون إلى توفير بيئة عمل ملائمة تساعد العاملين على أداء مهامهم في أجواء من الاستقرار والطمأنينة. الأمين العام لنقابة سنغافورة كوماكوي بوديري أكد في كلمته أن الاحتفال بعيد العمال يشكل فرصة لتجديد المطالبة بحقوق العاملين وتعزيز الحوار بين الإدارة والموظفين بما يخدم تطوير قطاع الإعلام السمعي البصري في البلاد. من جهته أشار المدير العام للهيئة الوطنية للإعلام السمعي البصري الأونما السيد بوكر سندا إلى أهمية تضافر الجهود من أجل تحسين الأداء المهني وتعزيز ظروف العمل، مؤكدا حرص الإدارة على مواصلة التشاور مع مختلف الشركاء الاجتماعيين بما يسهم في الارتقاء بالمؤسسة وتحقيق تطلعات عمال الأونما.
1: عقد أمس بالغرفة التجارية جمعية عمومية تم فيها انتخاب مكتب تنفيذ جديد لمنظمة تنمية الحرفيين في أفريقيا مكتب تشاد، وذلك خلال مناسبة حضرها المدير العام للحرف اليدوية محمد صالح بن عمر. محمد عمر إدريس.
4: يتكون المكتب التنفيذي الجديد لمنظمة تنمية الحرفيين في إفريقيا قسم تشاد، والذي يتكون من 23 عضوا برئاسة السيد عثمان داود إبراهيم، حيث تم انتخاب المكتب التنفيذي خلال جمعية عمومية عقدت بالغرفة التجارية. صالح موسى ميكربي الممثل المؤقت لإدارة الغرفة التجارية أكد أن قطاع الصناعات الحرفية يواجه العديد من التحديات والقيود، داعيا إياه هم الدفاع عن مصالح الحرفيين ومشاركة خبراتهم. عقب تنصيبه لأعضاء المكتب الجديد لمنظمة تنمية الحرفيين في إفريقيا قسم تشاد، المدير العام للحرف محمد صالح بن عمر أوضح أن الحرف اليدوية تساهم في تنمية اقتصادنا المحلي، وإنها منشئ التوظيف والضامن لهويتنا الثقافية، مذكرا أن هذا القطاع يحتاج إلى دعم ومساندة مستمرة لتحقيق بنيات تحتية مناسبة، مقدما التهنئة الصادقة للمؤسسة القنصلية، متمنيا النجاح للمكتب التنفيذي في إنجاز مهمته في ولايته الجديدة. الرئيس الجديد لمنظمة تنمية الحرفيين عثمان داود إبراهيم فقد أبدى سعادته للثقة الكبرى التي أولوها إياه في زمام هذه المنظمة، متأحدا أنه يسعى بتضافر جهود المكتب التنفيذي بغية صنع حرفة تشادية وتقديم رؤى متكاملة للديناميكيات الأفريقية والدولية.
1: قدم أمس رئيس الفيدرالية من أجل السلام العالمي إيمانويل نيجينغار قدم حديثا صحفيا دعا من خلاله إلى التعايش السلمي والوحدة الوطنية بين أبناء الوطن.
5: نفكر في كلام أنا أفي أنا شربتا بس كل يوم من دارك مسكلا ما فيدا دار كل بمسكلا اليوم أني نقول بمسكلا أنا وشوكل واي نشوفه دا كان أفي بس نفتشو دار أنا ناي يامش جدا أفي ما فيدا دار جوالة وبأفي دا إلى نلوموسا كان ما كلامنا سوا كله بفكرنا دا مبكر دا نسودار لي يالنا أكون أنا نسوكي كيف كاني أجي سوا يتوكو بكلام أنا ورا إيور أني فاتوشو دار أنا نادا نالجا بالسياسة دا كي كيف كلو نالجا ريكونسيلياسو عندنا رئيس ناجاي وكلو عارفو وي دورا أفي أنا دورا أفي أنا دارنا دون كاني ما تجيء أفي ولا تالجا ساجد ما في أنا ما رجال دا أنا كلام في كي كيف من تابكلو ني أجي سوا ني فاتوشو دار دا بالصبر دا نالجا أفي كلي الله يجيبنا أفي أنا دارنا.
1: عرض أمس الكاتب الدكتور عيسى حسن آدم كتابه الذي حمل عنوان تطوير الحياة البرلمانية التشادية من 1960 وحتى 2020. عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
6: تطوير الحياة البرلمانية التشادية من 1960-2020 كان ذلك هو عنوان الكتاب الذي ألفه الدكتور عيسى حسن آدم والذي سلط فيه الضوء على البدايات الواعدة للحياة البرلمانية التشادية والتحديات والمكتسبات إضافة إلى التحولات المؤسسية التي شهدتها البلاد منذ عام 1960.
7: وهدف هذا الكتاب إلى تتبع نشأة المؤسسة البرلمانية التشادية وتحليل مراحل تطورها المختلفة منذ الاستغلال إلى المرحلة المعاصرة مع الوقوف على طبيعة أدوارها ووظائفها والتوصيات التي أكدت على ضرورة تعزيز استغلالية البرلمان.
6: هذا وخلال مناسبة للتدشين فقد أوضح الأستاذ والناقد الأدبي محمد بن بشارة إلى أن المؤلف تناول في كتابه المراحل ما قبل الاستعمار وصولا إلى مرحلة الاستقلال وواكد الاضطرابات التي عقبت وفاة أول الرئيس لجمهورية تشاد أنغرتاه تومبالباي وظهور حركات التمرد ومسار الانتقال نحو الديمقراطية. أما النائبة الثالثة بالبرلمان مريم جمع بن ممثلة لرئيس الجمعية الوطنية في كلمتها بالمناسبة قالت أن تدشين هذا الكتاب يساهم في إنجاز العمل الأكاديمي والتاريخ المهم وكذا يعد أيضا إضافة جديدة للمكتبة الوطنية التشادية داعية من الحضور والباحثين والقراء وطلاب العلم إلى الاهتمام بهذا الكتاب الذي يساهم في تطوير النقاش الديمقراطي وتعزيز العدالة داخل مؤسساتنا الوطنية.
1: وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. هذه تحيات فريق العمل وهذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن دهب. أمسية سعيدة ومريحة لكم جميعا أينما كنتم.